0: بالحب.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن الزحمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة 106 فارزة 3 FM. نتواصل وإياكم على الهواء مباشرة في هذا العدد الإخباري الجديد من برنامج هذا الصباح. اليوم هو الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول لعام 2026، الموافق 3 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. الجو اليوم وفق الأرصاد الجوية حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. مقابل الشيكل هذا الصباح، الدولار يصرف ب3 شواكل و3 أجورات، الدينار الأردني ب4 شواكل و27 أجورة، واليورو الأوروبي ب3 شواكل و50 أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم. أولى ملفاتنا الإخبارية التي نفتتح بها هذا الصباح، التصعيد العسكري الواضح في قطاع غزة، بالأمس 7 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، كان من أبرز هذه الاستهدافات الإعلان عن اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسامة، الذراع العسكري لحركة حماس نائل أبو عبيد.

استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون يوم أمس الثلاثاء بقصف وغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من غزة، من بينها خان يونس ومدينة غزة وشمالي القطاع، فيما أعلن الاحتلال اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد بغارة استهدفت خيام نازحين في مواصي خان يونس. قالت مصادر فلسطينية إن أبو عبيد تولى قيادة لواء رفح خلال الحرب خلفا لقائد اللواء السابق الشهيد محمد شبانة. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الجيش إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش هاجم قائد لواء رفح في حماس، وأضاف البيان أن استهداف قائد لواء رفح جاء بعد اغتيال قائد لواء خان يونس ومسؤولين كبار في حركة حماس خلال الأسبوع الجاري. وقال نتنياهو وكاتس في بيانهما إن رسالة إسرائيل هي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة بحسب البيان. وفي بيان منفصل أعلن كاتس نجاح العملية قائلا إن إسرائيل اغتالت قائد لواء رفح في حماس، مؤكدا أن السياسة التي يتبعها مع نتنياهو في هذا الشأن واضحة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال هذا الأسبوع 4 عمليات اغتيال طالت قيادات بارزة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكان أحدثها اغتيال قائد لواء رفح، وسبقه اغتيال قائد لواء خان يونس محمد عبد السلام اليازوري يوم الجمعة، وقائد كتيبة جباليا شمالي قطاع غزة، وقبلهما قائد خلية في حركة الجهاد الإسلامي. قالت إسرائيل إنه كان مسؤولا عن إطلاق القذائف على قوات جيشها بحسب بيانات إسرائيلية ادعت ذلك.

هذه الغارة التي استهدفت قائد لواء رفح استشهد معه طفلة تدعى أمل ياسر لمغير 8 سنوات، بالإضافة لإصابة 14 شخصا جراء قصف الخيام خيام النازحين في مخيم الصمود غرب مدينة خان يونس، لتصبح الحصيلة الإجمالية لهذا الاستهداف اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد والطفلة أمل ياسر لمغير 8 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 14 شخصا آخرين بعضهم وصفت إصاباتهم بأنها خطيرة.

0: وسبق هذه الغارة عدة غارات استهدفت مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع، أدت إلى ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 20 على الأقل. كان أحدث هذه الاستهدافات أن مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين في شمال مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 2، أحدهما طفل محمد الزيناتي 15 عاما، والذي كان عائدا من إحدى التكايا في المنطقة حاملا معه طبقا من الأرز، والآخر أحد متطوعي الدفاع المدني. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة قاسية ومؤلمة للحظة الاستهداف، حيث قصفت قوات الاحتلال للمرة الأولى واستهدفت ضابط الدفاع المدني الذي ارتقى وكان ممددا على الأرض ينزف، ولحظة اقتراب الطفل محمد الزيناتي منه وهو عائد من إحدى التكايا في المنطقة، قامت طائرات الاحتلال بإسقاط قنبلة كبيرة عليهما، ما أدى إلى استشهادهما معا وإصابة آخرين.
1: عشنا أجواء الحرب الفعلية في مدينة غزة. إحنا اليوم اللي بقول لك وقف إطلاق النار بدك توقف وبدك تسمع نفش وقف إطلاق النار في غزة. إحنا أقسم بالله العلي العظيم اليوم يوم دموي، دموي جدا، استهدافات في كل مكان. أقسم بالله العلي العظيم إحنا اليوم عشنا أجواء الحرب الفعلية، يوم دموي كبير جدا في مدينة غزة، قصف واغتيالات وقصف إسرائيلي متواصل في كل مكان، في كل منطقة، في كل تجمع للمواطنين، في كل منطقة في مدينة غزة. اليوم حدث استهداف، اليوم حدث شهداء، اليوم الثلاجات الموتى في مستشفى الشفاء لم تتوقف من الوداع، لم تتوقف من البكاء. اقسم بالله العلي العظيم انتوا فاكرين انه في وقف اطلاق النار؟ فيش وقف اطلاق النار، احنا قاعدين بنموت على البطيء، العالم كله متوهم انه في وقف اطلاق النار لكن فيش وقف اطلاق النار، احنا يا عمي قاعدين بنموت. اقسم بالله العلي العظيم ما نعرف ايش كيف اشرح لكم، كيف اشرح لكم اجساد اطفالنا قاعده تتحرك في الشوارع ومقطمه اشلاء في الشوارع، شهيد شهيد شهيد مستشهد بروح المنقذ تبع الدفاع المدني، ابن الدفاع المدني ينقذه بضربه كمان مره وبيستشهد معه، بروح طفل صغير رايح ينقذ مصاب بروح بنكسفه وبيستشهد معه. اليوم يوم دموي جدا في غزة، لا تنسى غزة لأنه غزة أقسم بالله العظيم حتى هذه اللحظة قاعدة بتنباد وبتنحرق، أجساد أطفالها بنحرقهم في الشوارع، أجساد

0: ضابط الدفاع المدني الشريف لبد هو الذي ارتقى في هذا الاستهداف من قبل طائرات الاحتلال في مدينة غزة في منطقة شمال مدينة غزة. أحد زملائه تحدث عن هذا الاستهداف وقال إنه كان يتجهز معه للتوجه إلى حفل زفاف قبل أن تستهدفه قوات الاحتلال بطائراتها وتقتله.
1: استنى أنا وياه نروح ويا العرس، والله العظيم يا جماعة نستنى في نروح على العرس أنا وياه، عارفين وشخصين نروح ويا العرس أو الشاب صاحبنا شريف. الناس اللي صمدت وضحت في الشمال شريف، هاي ثاني مرة ولا ثالث مرة، بالحقيقة ثالث مرة يجينا خبر استشهاد، ثالث مرة. أول مرة كنا شغالين في استهداف مشروع بالله، نزل الضر علينا 5 طوارئ، حقل عندنا شهداء، وطلعنا الحمد لله منها سالمين، كملنا شغلنا، كملنا مسيرتنا لآخر نفس. وآخر مرة لما الجيش ثبتنا في شمال غزة وحصرنا واعتقل منا، ومنا ظل باقي في الشمال، سليم ظل باقي معنا في الشمال يخدم الناس بدون دفاع مدني، كان ممنوع من عبادة أي خدمة سنية موجودة في الشمال، ظل موجود على رأس عمل. فجأة بعد عنا فترة أجانا خبر استشهاد، صبرنا واستحملنا، بعد أسبوعين بالضبط الحمد لله طلعنا من تحت الأنقاض، فجأنا فيه زي الملاك، طلعنا يا جماعة زي الملاك، رجعنا وحضرناه ما وقفش، والله ما وقف، ظل مكمل على رأس عمله لآخر نفس، الله يرحمه.

هذا الاستهداف الذي نتحدث عنه لضابط الدفاع المدني وأيضا الطفل محمد الزيناتي 15 عاما، استهداف آخر فيه ارتقى مواطن وأصيب اثنان آخران في غارة استهدفت مارة في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة بالتوازي. مع ذلك أفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن صالح رمضان الدبور 65 عاما من مخيم جباليا إثر إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه مخيم لإيواء النازحين شرقية المنطقة وذلك في شمال قطاع غزة. وبهذا تصبح الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء منذ صباح أمس وحتى انتصاف الليلة الماضية 7 شهداء وحوالي 20 إصابة، بعض هذه الإصابات خطيرة. توقفت المأساة عند هذا الحد بالطبع لم تتوقف، حيث أفيد قبل قليل من قبل الدفاع المدني في قطاع غزة بوفاة 8 أشخاص وعشرات المفقودين جراء انهيار مبنى يؤوي نازحين في منطقة الصناعة غربية مدينة غزة.

مدني أفاد في بيان له بانهيار عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق في منطقة شارع الصناعة غربي المدينة، ما أدى إلى سقوطها على سكانها من النازحين والخيام المجاورة. هذه الحادثة أدت حتى الآن لوفاة 8 من المواطنين وإصابة عدد آخر حوالي العشرات حقيقة من المفقودين، ما زالوا تحت أنقاض هذه العمارة التي انهارت على رؤوس من كانوا يسكنوها، وأيضا النازحين الذين كانوا يقطنون في الخيام المجاورة لهذه العمارة. طواقم الدفاع المدني لا تزال تعمل منذ ساعات منتصف الليل وتبحث لمحاولة إنقاذ وإخراج مواطنين عالقين تحت أنقاض هذه العمارة. الحديث عن نحو 60 شخص ما بين مصاب ومفقود جراء انهيار العمارة.

0: مرة بكل تأكيد سنتابع نحن وإياكم تفاصيل أكثر وأوفى لحظة ورودها عن هذه الحادثة المأساوية في قطاع غزة.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

بكم من جديد متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000، نحن وإياكم على الهواء مباشرة وبرنامج هذا الصباح الإخباري. أرحب كل من ينضم إلينا في هذه اللحظات، ساعتنا الآن في استوديوهات الأولى في بيت لحم، 4 دقائق بعد 7:30 بالضبط. نحن وإياكم نواصل المتابعة الإخبارية الصباحية، وفي أبرز العناوين: الأمم المتحدة تقول إن انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض في غزة دليل على جرائم الحرب.

سبق ذلك قيام المستوطنين بإحراق ممتلكات للمواطنين في قرية برقة شرق مدينة رام الله في ظل تواصل الانتهاكات والاعتداءات من جانبهم.

تلحم المستوطنون اقتلعوا أسلاكا شائكة تحيط بأراض في قرية الرشايدة شرق بيت لحم. عمليات الهدم بالأمس، قوات الاحتلال هدمت منزلين في بيت حنينة شمال القدس المحتلة، وأيضا جرفت أراض وهدمت 8 بركسات في حزمة شمال شرق القدس. السير يؤكد أن الاحتلال يحول الاعتقالات لساحة إعدام ميداني إثر استشهاد زياد جابر 54 عاما يوم أمس برصاص الجيش داخل منزله في مدينة البيرة بالتزامن مع اعتقال 30 مواطنا بالضفة. أثناء قوة من جيش الاحتلال برفقة آليات الهدم تقتحم المنطقة الغربية لبلدة دير بلوط غرب سلفيت باتجاه التجمع البدوي في المنطقة، على ما يبدو أن آليات الاحتلال ستشرع بتنفيذ عمليات هدم هناك.

قوات الاحتلال تعتقل الطفل يزن مراد غيث والشاب محمد عصام الرجبي بعد احتجازهما لأكثر من 4 ساعات في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

مصورة ومتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عملية إنزال جوي نفذتها قوات الاحتلال من طائرة عمودية على سطح أحد المنازل في مدينة يطا جنوب الخليل في ساعات فجر هذا اليوم.

اللواء في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال غيورا آيلاند صاحب ما تعرف بخطة الجنرالات خلال حرب غزة يقول إنه حذر نتنياهو من الحرب قبل 7 أكتوبر لكنه لم يفعل شيئاً.

موقع أكسيوس الأمريكي يكشف النقاب عن اجتماع سري عقده رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير في ألمانيا الأسبوع الماضي مع قادة جيوش السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر. خصص هذا الاجتماع لبحث الحرب على إيران والتطورات المرتبطة بالحوثيين. حسب أكسيوس فإن اللقاء نظمه قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر، ولم تعلن عنه أي من الدول المشاركة رسميا فيه. وقال مسؤولان إسرائيليان إن الاجتماع كان الأول من نوعه منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران قبل أكثر من 6 أشهر، رغم عقد لقاءات مشابهة بين قادة عسكريين إسرائيليين وعرب في السابق. يتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن تيم هوكنز عقد المؤتمر، وقال إن القادة ناقشوا فرص تعميق التعاون الأمني في الشرق الأوسط. وخلال الاجتماع أبلغ كوبر نظراءه أن الجيش الأمريكي لا يعتزم سحب قواته من الشرق الأوسط رغم الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية، كما قدم إحاطة بشأن الخطة الأمريكية لتوسيع حركة السفن عبر مضيق هرمز. ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي أن زمير استعرض أمام المشاركين عمليات الجيش الإسرائيلي في الجبهات المختلفة من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن مضمون إحاطته أو طبيعة النقاشات التي أعقبتها.

0: العسكري بقيادة السعودية يعلن إسقاط مسيرة قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه مكة المكرمة، فيما نفت الجماعة اليمنية استهداف المدينة المقدسة ووصفت الرواية السعودية بأنها كذبة. المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قال إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت المسيرة مساء أمس قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة، مشيرا إلى أن اعتراضها جرى جنوب المدينة ولم تدخل الطائرة المجال الجوي المحظور، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء المالكي أو جراء الحادثة وفق المالكي. واعتبر المالكي أن إطلاق المسيرة يمثل وفق الرواية السعودية محاولة عدائية جديدة لاستهداف مكة، مشيرا إلى حادثة سابقة عام 2017. وكانت السعودية أعلنت في تموز يوليو من ذلك العام اعتراض صاروخ باليستي قالت إنه أطلق باتجاه مكة واعترضته قوات الدفاع الجوي فوق منطقة الواصلية في محافظة الطائف على بعد نحو 69 كيلومترا من مكة. في المقابل نفى عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين حزام الأسد الرواية السعودية ووصف الحديث عن استهداف مكة بأنه كذبة، مؤكدا أن الجماعة لا تستهدف المقدسات الدينية. يأتي النفي الحوثي في ظل تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن الهجمات والغارات التي تصاعدت حدتها منذ عودة المواجهات المباشرة إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة. شحن أولية تظهر اليوم تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى 4 سفن فقط يوم أمس مقارنة ب7 في اليوم السابق، وبفارق كبير عن متوسط الأيام العشر الماضية البالغ 18 سفينة.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكل المتابعين وبكل المستمعين لأثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم متابعين لازلنا نتواصل في مطالعة أبرز العناوين الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم المضي في صفقة ذخائر جديدة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار، تشمل نحو 40,000 قنبلة ثقيلة تزن الواحدة منها نحو 2,000 رطل، في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة وعملياتها العسكرية في المنطقة. وبحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست، نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي مطلع، تشمل الصفقة 20,000 قنبلة من طراز MK84 و 20,000 قنبلة من طراز BLU-117، فيما أبلغت اللجان المختصة في الكونغرس بالإشراف على صفقات السلاح الكبرى بصورة غير رسمية بتفاصيلها. وتعد القنابل من فئة 2,000 رطل من أكثر الذخائر الجوية تدميرا، واستخدمتها إسرائيل بصورة متكررة في قصف قطاع غزة ولبنان، ما أثار انتقادات واسعة من خبراء ومنظمات حقوقية بسبب قدرتها التدميرية الهائلة، وخصوصا عند استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان.

مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة على إنهاء الحرب مع إيران، إذ أقر قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس.

الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن يدخل مرحلة مختلفة تماما في غضون شهرين تقريبا. وفي تصريحاته اتفق فانس مع الرئيس ترامب الذي قدر الأسبوع الماضي أن الحرب قد تنتهي بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست قال فانس إن سيطرة إيران على مضيق هرمز تتراجع باستمرار مع اقتراب موعد الانتخابات.

القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن مناورات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة الأردنية بدأت في ولاية كولورادو. وذكر بيان القيادة المركزية أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الولايات المتحدة مناورات مشتركة تضم أكثر من 200 عسكري وتركز على مكافحة ما أسمته الإرهاب والدفاع الجوي. الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى السعودية محذرة من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران وكذلك اليمن وتداعيات الحرب في المنطقة.

والستريت جورنال الأمريكية تقول إن إيران تمتلك تقنيات صاروخية معقدة أربكت الدفاعات الأمريكية.

العراق يبحث مع فرنسا وألمانيا زيادة صادراته النفطية إلى أوروبا. واشنطن تجمع سفيري لبنان وتل أبيب لتحريك مفاوضات متعثرة. واشنطن تساعد السعودية بمعلومات استخباراتية ودعم في التخطيط ضد الحوثيين. النيابة العامة في لبنان تطلب توجيه الاتهام المباشر إلى الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت، على اعتبار أنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة. السيسي يبحثان التطورات في باب المندب، ومصر تؤكد دعمها لإجراءات السعودية. النيابة العامة الليبية تأمر بحبس قائد طائرة ومساعده احتياطيا على خلفية تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار مصرات الدولي بعدما انحرفت عن المدرج، فيما واجهت تحقيق قائد الطائرة ومساعده بأدلة وصفها بأنها تثبت قيادتهما للطائرة وهما في حالة سكر.

أبرز أخبار الرياضة. ريال مدريد يفلت من فخ التعثر من جديد في الدوري الإسباني بعدما حقق انتصارا شاقا خارج قواعده على مضيفه إلتشي بثلاثية مقابل هدفين في إطار الجولة السادسة من المسابقة. بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر الذي يواجه رايسينج سانتاندير مساء اليوم في الجولة ذاتها.

الإسباني. أيضا أمس خسر إسبانيول بهدفين مقابل هدف من رايو فاليكانو، فيما فاز فالنسيا بهدف نظيف على ديبورتيفو ألافيس. ممتاز، حقق ليدز يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

0: بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

سمينا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. هذه تحياتي معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صباح الخير صالح.

صباح الخير يا وطننا، صباح الخير لكل محافظاتنا من الشمال للجنوب ولكل قرانا وبلداتنا ومخيماتنا، من بيت لحم لكل فلسطين وكل أهلنا بالشتات. الله يصبحكم بالخير وحياكم الله.

صباح الخير للعمال اللي بيطلعوا من بيوتهم مع أول ضوء، وللموظفين اللي بيبدوا يومهم بالعطاء، للمعلمين والمعلمات أصحاب الرسالة، لطلابنا اللي بيحملوا أحلامهم وبيسعوا لمستقبل أجمل. الله يصبحكم بالخير لأهل القرى والمخيمات، لأهلنا في الشتات، لكل إنسان بعيد عن أرضه وقلبه متعلق فيها. صباح الخير لكل أم، لكل أب، لكل شاب وصبية، لكل بيت بينتظر يوم أهدأ وأجمل له.

صباح الخير من كل زاوية في وطننا، صباحكم أمل ورزق وستر وراحة بال. الله يجعل نهاركم خير ويكتب لكم فيه الفرح والتوفيق. أهلا بكم متابعينا بحلقة جديدة من برنامج يوم جديد. أهلا بكم.

0: وسحر.
1: سمعين اليوم الأربعاء السادس عشر من أيلول سبتمبر لعام 2026، الخامس من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة.

0: يا سبع على كل أصدقاء برنامجنا، كل أحبتنا، كل متابعينا أينما تواجدتم، الله يسعد صباحكم وحياكم الله. صباح الخير لليلى، صباح الخير لأميمة، صباح الخير لأم محمد كمان هلأ عم بتتابعنا أم محمد، صباح الخير لحسام، صباح الخير لأحمد بكري يسعد صباحك، صباح الخير لباسل، صباح الخير لكل حدا عم بتابعنا هلأ أو بيكتب كومنتات، يسعد صباحكم وحياكم الله.
1: على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

أبو الخل، يسعد صباحكم جميعا، حياكم الله. أدهم الخطيب، صباح الخير والسعادة للجميع، صباح لأغلى الناس. حاب أسمع أغنية إيش؟ صباح الخير يا هانم لقدم الساهر أدهم الخطيب من الأردن، يسعد صباحك يا أدهم الخطيب. كمان صباح الخير من علا خلاوي، يسعد صباحك، عم تبعت صباح الفل والياسمين، أهلا بيكي.

أسطورة. صباح الخير لإلك أسامة. أسمع عفوا أسمع أم مهران. صباح الخير، زمان عنك يا أسمع، يسعد صباحك وأهلا بك. سجى جبران كمان صباح الخير لإلك.

مستمعين يعمل معبر الكرامة اليوم الأربعاء من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 1:30 الظهر في كلا الاتجاهين. وتنوه هيئة المعابر إلى أن خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 11:30 ظهرا فقط. أتمنى السلامة دائما للجميع.

0: قلبي برجع.
1: سمعينا من العادات اللي بدأت تنتشر في بعض الجهات و طلبات الزواج أو طلبات الزواج، خلينا نحكي إنه بيجي أهل العريس ومعهم شخص يعني يجيد الخطابة أو الشعر، بيجهز قصيدة وكلمات منمقة، وكأننا أمام مسابقة في البلاغة والفصاحة وليس أمام موقف اجتماعي عنوانه الاحترام والكرم وطلب المصاهرة. الأغرب من ذلك إنه البعض أصبح بيتباهى بأنه طفل صغير هو من يقف ويتحدث ويطلب البنت من دار أبيها، ثم يتم تصوير المشهد ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه إنجاز بيستحق الفخر والتفاخر. مع كامل الاحترام للطفل ولعائلته ولمن أعده ودربه، إلا أنني أرى أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة. فالجاهة لها مقامها وكبير العائلة له مكانته، وليس من الحكمة أن يتحول موقف كهذا إلى استعراض للكلمات والقصائد حتى يصبح صاحب المقام مضطر لمجاراة طفل أو خطيب في البلاغة والشعر. تخيلوا أنه يكون في الجهة المقابلة رجل كبير له قدره ومكانته وكلمته مسموعة بين أهله وعشيرته، ولكنه لا يجيد الشعر والخطابة ولا يستطيع أنه يرد على هاي الكلمات المنمقة بنفس الأسلوب. هل يصبح أقل قدر لأنه لسانه لا يجاري قصيدة أو خطاب؟ من متى أصبح قدر الرجال يقاس بجمال الكلام؟ زمان كانت الجاهة بتيجي بكل بساطة، بيوقف كبير القوم وبرحب بالضيوف ويقول كلمات قليلة لكنها تحمل الكثير من المعاني، وكانت هذه الكلمات تكفي لأن قيمة الكلام لم تكن بعدد أبياته ولا بفصاحته، وإنما بقيمة قائل هذه الكلمات ومقامه واحترامه للناس. أنا لا أقول إن الشعر عيب أبداً، ولا إن الكلام الجميل غير مرغوب أبداً، ولا إن مشاركة الأطفال أمر خاطئ بحد ذاته. بالعكس، لكل شيء مكانه الجميل إذا جاء في موضعه، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الجاهة من موقف احترام ومودة ومصاهرة إلى مشهد للاستعراض والتصوير والمنافسة في الكلام، ويصبح التركيز على من قال القصيدة الأجمل ومن ألقى الخطاب الأقوى ومن حصد أكبر عدد من المشاهدات. الجاهة ليست مسرحا، وكبير العيلة ليس مطالبا بأن يكون شاعر أو خطيب حتى يحافظ على

0: إذن مستمعينا خلينا نبدأ أول فقرات برنامجنا مع حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة. ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد مأمون عصايرة إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة إلى هناك. تفضل.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل العام بقليل، وجو غائم جزئي لا صافي. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، جو غائم جزئي لا صافي ودرجات الحرارة أدنى من المعدل العام. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-19، نابلس 33-20، جنين وطوباس 36-22، أريحة والأغوار 42-27، طول كرم وقلقيلة 34-23، غزة وخان يونس 32-24، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، يسعد صباحك، يعطيك العافية.

لتغسيل حالة وفاة في مستشفى المقاصد، وبعدها انتقلت إلى العزرية وهي آخر نقطة فقدت فيها أثرهم. يعني ما بنعرف شو صار في نهاية الموضوع، يعني 3 أيام تقريبا مش مبينة. ياريت إذا حد سمعنا يعني وبيعرف أي شيء، طبعا هون أحد وجهاء عائلة الرجب في القدس عم بيحكي شو اللي صار في موضوع الحجة، ولكن لضيق الوقت بعد الفاصل رح نرجع لنحكي إيش اللي خبرنا فيه أحد وجهاء عائلة الرجبي. نتمنى إنه يعني ترجع لعائلتها سالمة ويطمن أهلها عليها. مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني، بعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى 10 معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعين.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

صباح الخير وصباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الرضا من الله، يا رضا الله ورضا الوالدين. مستمعينا، رجعنا لنتابع فقراتنا على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. نذكركم بأرقام هواتفنا 0227748823.

مستمعينا كنا نتحدث عن أم راجي الرجبي، يعني أحد وجهاء عائلة الرجبي في القدس، يقول يعقوب الرجبي، يقول فقدت آثار الحاجة أم راجي الرجبي من القدس عندما توجهت إلى عملها لتغسيل حالة وفاة في مستشفى المقاصد، وبعدها انتقلت إلى العزرية وهي آخر نقطة فقدت فيها أثرها. هناك ثلاث فرق تعمل للبحث عن أم راجي في جميع المناطق. أم راجي لا تعاني من أي مشاكل صحية، معروفة في القدس، ولا يوجد أي مشاكل مع أي طرف، لها عائلتها تعيش حياة مستقرة. يقول وصلنا إلى نقاط مهمة وطرف خيط قوي، ولكن لا نستطيع التصريح فيها نظرا للخصوصية الأمنية، وفي أقرب وقت ستكون هناك تفاصيل. مثل ما بيقول كمان، الإعلان سيكون بعد التأكد من كل التفاصيل، ولا نريد الانجرار وراء الشائعات. نأمل أن تكون شكوكنا في محلها وأن لا يكون هناك أي ضرر. معظم الشائعات لا أساس لها من الصحة، هناك شائعات تتحدث عن وفاتها وهذا غير صحيح. هناك قضية غامضة نحاول فك لغزها، ونأمل أن تتضح تفاصيلها في القريب العاجل. ما بعرف كم ساعة رشا، صباح الخير. يعني قلتي لي كم ساعة تقريبا؟ 72 ساعة تقريبا.

سيدة كبيرة بالعمر تغيب مش 46 ساعة، 30 ساعة، خلينا نحكي 20 ساعة عن بيتها وعيلتها، وهي رايحة في مهمة يعني معروف وين بدها تروح، في إشي غلط يعني، في قضية غامضة ويجب أن تحل. يعني إن شاء الله بترجع لعيلتها سالمة، إن شاء الله الله يطمن أهلها عليها، إن شاء الله ما يكون صار يعني مكروه، يعني صابها مكروه، إن شاء الله بنتأمل هذا الشيء. سمعنا بدنا نذكركم أرقام أو رقم الواتساب لراديو بيت لحم 2000، أي حدا ممكن يبعث لنا مسجات، يعني سواء حابين تصبحوا علينا أو تبعتوا تذكرونا في قضية ما، إذا على 0568 88 3388 نستقبل رسائلكم.

إبراهيم صلاح، صباح الخير لإلك، شكرا لكلماتك، الله يعطيك العافية. أنت كمان شكرا كتير. هيثم صباح الخير. رائد الله يسعد صباحك، شكرا كتير يا رائد. كمان ليلى بتصبح عليك يا رائد، الله يسعد صباحك، صباح الخير لليلى وصباح الخير لإلك رائد.

إذن مستمعينا، في توجيه إلى آل الرجبي الرفاعي وشباب العائلة، نهيب بجميع أبناء وشباب عائلة الرجب الرفاعي الالتزام بالهدوء والحكمة وعدم التعاطي أو التدخل في أي أمر يتعلق بموضوع المفقودة أم راجي الرجبي، وعدم القيام بأي تصرف فردي أو التواصل مع أي جهة أو شخص بهذا الخصوص، حرصا على سلامة الجميع ومصلحة العائلة. كما نؤكد على ضرورة عدم تداول الشائعات أو نقل الأخبار غير المؤكدة، وعدم الإدلال بأي تصريحات أو مواقف باسم العائلة. ونؤكد أن أي تصريح رسمي أو موقف يمثل عائلة الرجبي الرفاعي بهذا الشأن يكون حصرا من خلال ابن العم الشيخ تيسير الرجبي، وهو المخول بالتحدث باسم العائلة ومتابعة ما يلزم في هذا الموضوع. ونطلب من الجهات الالتزام بهذا التوجيه وعدم الانجرار وراء أي استفزاز أو إشاعة، حفاظا على وحدة العائلة وسلامة أبنائها وشبابها. حفظ الله عائلتنا وأبنائها وشبابها من كل مكروه، ورد المفقودة أم راجي إلى أهلها سالمة، وأظهر الحق وحفظ الجميع من كل سوء. آل الرجب الرفاعي، محافظة القدس.

0: مستمعينا، أخطر ما تخسره قلبك. قد تخسر مالا وتكسبه، وتخسر شخصا ويأتي غيره، وتخسر فرصة وتأتي أخرى، ولكن إذا قسى قلبك فما الذي سيعوضك؟ ثم قست قلوبكم، احذر خسارة لا يراها الناس لكنها تفسد كل شيء. إذن خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ونستمع إلى نضال الترك، النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام، إلى رسالتهم وأبرز إنجازاتهم. الله يسعد صباحك نقيب نضال، تفضل.
1: طيبة تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في طول كرم ورام الله وقلقيلية، تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في نابلس تم ضبط خضار غير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور عليها علامات تدل على فسادها، باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه الخضار بالكامل وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا، الله يعطيكم العافية، سعد صباحكم.

أني رائد عم ببعتلنا يسعد صباحك، بعضنا كالحبر وبعضنا كالورق، فلولا سواد بعضنا لكان البياض أصم، ولولا بياض بعضنا لكان السواد أعمى.

0: في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا ليلى، كيفك؟
1: مشكورة أنا بدي أرد على رائد أنا.
0: صباح
1: عليه.
0: الله يسعد صباحك.
1: الحبر بدي أقول له حبر على حبر على حبر صار خرابيش.
0: عن جد خرابيش صح.
1: بعدين أنت حكيتي عن الشعراء. الشعراء
0: احنا حكينا
1: والشعراء حكيت عن الولد
0: اه بالضبط.
1: الشعراء والشعراء
0: نعم
1: يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون. هذه آية قرآنية.
0: نعم صدق الله.
1: بيخبص زي ما بدهم. بعدين قلت اوعى تخسر قلبك.
0: عن جد اه بالضبط.
1: احنا خسرنا كل شيء.
0: والله كل شيء يا ليلى.
1: صارت القلوب نوع من الحبوب. مسكنات
0: عن جد.
1: راحت المحبة حبة حبة.
0: عن جد.
1: يعني تعرفي منش ندخل في السياسة اللي مخلينا مبسوطين.
0: أيوة بالضبط.
1: طلعلك بكرة.
0: أيوة. يسعد صباحك عن جد.
1: حبة حبة كمان عيد أخوك محمد.
0: محمد صح.
1: اليوم عيد ميلاده ليش ما ذكرتي؟
0: والله أنا كل فكري مبارح عيد ميلاده فهو.
1: لا اليوم.
0: اليوم كل عام أنت بخير أبو حميد.
1: أدي أخوك كان محل يسأل محل كان مهندس السوق.
0: صحيح كان يشتغل عندهم.
1: حب أغني أهدية إله ولا لرائد ولا أدهم الخطيب.
0: نعم.
1: يعني كل هل بيحبوا يسمعوني. إحنا رجال أسود.
0: إحنا رجال أسود. صالح يلا شغلك. احنا شكرا لك يا ليلى.
1: شكرا للجميع.
0: حبيبتي يسعد صباحك. وهي بقول لك رائد منوره ليلى الغاليه يسعدك.
1: تسلم الله يخليك. بدنا اسم بنتك انت ما حكيت لنا شو اسمها. انا بحب الاسماء البنات.
0: اها هو سمعك يعني.
1: ان شاء الله بعد
0: ان شاء الله
1: اكتب لها قصيده.
0: ان شاء الله. اشكرك يا ليلى عن جد. شكرا كثير. يسعد صباحك حبيبتي. اهلا بك.
1: شكرا.
0: باي باي. هاي لمحمد.

هني كمال فواغرة حمد الله على السلامة. وبعدين رائد عم بيحكي لنا اسم بنته ليلى. يا ليلى هو عم بعد كمان اسم بنتي ليلى. إن شاء الله الله يخلي لك إياها. رح نترككم مع فاصل نشرة موجزة وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 11 مواطنا بينهم 5 أطفال، وأصيب 14 آخرون في حصيلة أولية، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق متضرر جراء الحرب فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في مؤتمر صحفي من أمام المبنى المنهار إن نحو 100 شخص ما زال مصيرهم مجهولا تحت أنقاض البناية، محذرا من أن من انهيار نحو 2000 بناية متداعية في القطاع وهي مأهولة بأعداد كبيرة من السكان.
2: يا من كنتم سببا في وقف هذه الحرب على غزة، أن تقفوا أمام مسؤولياتكم أمام هذه الكارثة الإنسانية التي تشاهدونها الآن، حيث نتحدث على أن تحت هذه البناية يوجد قرابة 100 جثمان أو 100 شخص ما زال مصيرهم مجهول، حيث تمكنت طواقم الدفاع المدني من صبيحة هذا اليوم من انتشال 8 أشخاص من تحت الأنقاض، منهم أطفال ونساء. وهناك جهود أيضا مبذولة من قبل الشركاء الذين يعملون معنا الآن لأجل إخراج الضحايا من تحت الأنقاض. ومن هنا نطالب بشكل عاجل بتوفير المعدات اللازمة لعمليات الانتشال، سواء في هذا المبنى أو المباني التي يوجد تحت أنقاضها ضحايا. أيضا نحذر، وأتمنى على العالم أن يدرك خطورة هذه القضية، نحذر من حدوث انهيارات أخرى مثل هذه الحادثة، حيث يوجد في قطاع غزة في المناطق التي يسكنها المواطنون الآن قرابة 2000 بناية بهذه الطريقة، وهذه البنايات كلها مأهولة بالمواطنين، ولم تستطع الأسر الخروج منها لعدم وجود بدائل ولا وجود مساحات كافية لإقامة مراكز إيواء.
1: إلى ذلك انتشل صباح اليوم صياد استشهد بنيران زوارق الاحتلال يوم أمس، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته في قطاع غزة. ومساء أمس اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قائد لواء رفح في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس نائل أبو عبيد بغارة استهدفت خيام النازحين في مواصي خان يونس، واستشهد مع أبو عبيد طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 14 مواطنا في ذات الاستهداف. وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الشباك أن أبو عبيد تولى منصبه بعد اغتيال قائد اللواء السابق محمد شبان أبو أنس، وقبل ذلك شغل سلسلة من المناصب في اللواء. وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش هاجم قائد لواء رفح، وذلك بعد اغتيال قائد لواء خان يونس ومسؤولين آخرين في وقت سابق، واعتبر أنه لا حصانة لأي عنصر أو مسؤول في حماس، وأن الحركة لن تكون في قطاع غزة وفق ما جاء في بيانهما، قبل أن يتم الإعلان رسميا في وقت لاحق عن نجاح عملية الاغتيال بحسب مكتب كاتس. واستشهد 7 مواطنين يوم أمس في غارات متفرقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بهدم تجمع رعوي في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت. إلى ذلك أحرق مستوطنون فجر اليوم مسكنا وغرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في قرية التوان بمسافة ريطة جنوب الخليل. كما نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عملية إنزال جوي لعدد من جنودها بالتزامن مع اقتحام واسع لمدينة يطا جنوب الخليل. وأضافت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أبلغ عددا من العائلات أن الاقتحام يندرج في إطار عمليات تدريب عسكرية في المنطقة. قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم المضي قدما في صفقة ذخائر جديدة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار تشمل نحو 40,000 قنبلة ثقيلة تزن الواحدة منها نحو 2,000 رطل في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة وعملياتها العسكرية في المنطقة. وبحسب الصحيفة فإن الصفقة تشمل 20,000 قنبلة من طراز MK-84 و 20,000 قنبلة من طراز BLU-117 فيما أبلغت اللجان المختصة في الكونغرس بالإشراف على صفقات السلاح الكبرى بصورة غير رسمية بتفاصيلها. وتعد القنابل من فئة 2,000 رطل من أكثر الذخائر الجوية تدميرا واستخدمتها إسرائيل بصورة متكررة في قصف قطاع غزة ولبنان ما أثار انتقادات واسعة من خبراء ومنظمات حقوقية بسبب قدرتها التدميرية الهائلة وخصوصا عند استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم تمكن قوات الدفاع الجوي السعودية من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقها الحوثيون الليلة الماضية قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. من جهته رد عضو في المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين على إعلان السعودية بأن مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبة استهلكت سابقا. وسبق ذلك إطلاق الدفاع المدني السعودي إنذارات تحذيرية عدة من خطر محتمل في مناطق مكة والطائف وجدة وأبها وجازان وخميس مشيط والعلا. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الرضا من الله. إذن مستمعينا مكملين معكم برنامجنا حتى العاشرة، برنامج يوم جديد برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: في وقت تتزايد فيه محاولات توظيف الدين في السياسة وإعطاء الاحتلال والعنف غطاء ديني، اجتمع في اسطنبول 66 لاهوتيا وقياديا كنسيا وباحثا من 34 دولة ضمن مؤتمر المسيحية بلا صهيونية الذي نظمته جامعة دار الكلمة والكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة وشركائهما. المؤتمر اختتم بإصدار بيان اسطنبول الذي دعا إلى مواجهة المسيحية الصهيونية ومراجعة الخطاب والمناهج الكنسية وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية واللاهوت الفلسطيني. للحديث أكثر عن أهمية هذا المؤتمر وما الذي يمكن أن يترتب عليه، نستضيف القس الدكتور متري الراهب، مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا فيك. نعم،
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني دكتور متري، بداية، ما الرسالة الأساسية التي أراد مؤتمر المسيحية بلا صهيونية إيصالها من اسطنبول إلى الكنائس والمجتمعات حول العالم؟ تفضل.
1: الرسالة الأساسية هي أن الصهيونية استطاعت أن تخطف بعض اللاهوت وبعض الكنائس وتعطيها تعطي المسيحية صبغة صهيونية، مع أن المسيحية الأصيلة اللي خرجت من فلسطين لم تكن صهيونية بالبتة، وبالتالي كان التركيز على المسيحية الفلسطينية. فالمسيحية خرجت من فلسطين ومن هنا انبثقت البشارة الأولى، وبالتالي لكنائس آسيا وأوروبا كان هذه الرسالة رسالة مهمة، خاصة أن الصهيونية اليوم لا تتغلغل فقط في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، وإنما تنتشر في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أيضا.
0: نعم دكتور، شارك في المؤتمر 66 شخصا من 34 دولة، ماذا يعني هذا الحضور الدولي بالنسبة للقضية الفلسطينية ومواجهة الفكر الصهيوني المسيحي؟
1: في الواقع هذا المؤتمر هو حلقة من عدة حلقات ضمن برنامج بحثي لجامعة دار الكلمة. فبدأنا بـ2023 بأول مؤتمر في تشيلي في أمريكا اللاتينية، حيث استطعنا أن نرصد المسيحية الصهيونية في أمريكا اللاتينية. ومن ثم كان هناك مؤتمر آخر في الأردن تحت رعاية سمو الأمير غازي، ركز على المسيحية الصهيونية في أوجهها المتعددة في العالم، وكان هذا أيضا مؤتمر بمشاركة أكثر من 100 شخصية من كل أنحاء العالم. ومن ثم جاء مؤتمر آخر في العام الماضي في الدنمارك، حيث رصدنا المسيحية الصهيونية في أوروبا. وقبل شهر كان في مؤتمر عن المسيحية الصهيونية في أمريكا، وهذا هو المؤتمر الأخير عن المسيحية الصهيونية في آسيا وأفريقيا. وبالتالي الهدف من هذا البحث كان هو رصد المسيحية الصهيونية في كل العالم، أنه في كل دولة في كل قارة تتجلى المسيحية الصهيونية بوجوه متعددة. يعني مثلا في أمريكا اللاتينية هناك ارتباط وثيق بين الفكر المسيحي الصهيوني والتبادل العسكري بين إسرائيل وبين الكثير من دول أمريكا اللاتينية. فهناك المسيحية الصهيونية مرتبطة بموضوع التسلح. في دول ثانية مثلا في ألمانيا موضوع المسيحية الصهيونية مرتبط بعقدة الذنب عند الألمان نتيجة الهولوكوست ضد اليهود. مثلا في اندونيسيا وفي ماليزيا، طبعا اندونيسيا اكبر دولة مسلمة، هناك المسيحية الصهيونية مرتبطة بمعاداة الاسلام. فبالتالي في كل دولة المسيحية الصهيونية تأخذ عباءة تناسب البلد،
0: نعم.
1: وبهذا تستطيع أن تتغلغل إلى بعض الكنائس، خاصة الكنائس اللي نسميها الكنائس الحرة.
0: نعم دكتور، بيان اسطنبول تحدث عن توظيف الكتاب المقدس لتبرير الاحتلال والعنف، أين تكمن خطورة هذا الخطاب عندما يتحول إلى موقف سياسي وديني في آن واحد؟
1: فعلا هو الخطورة أنه تسليح الدين حتى يهدف ويخدم يعني السياسة، وهذا في خطورة كبيرة، لأنه بتبطل السياسة مرتبطة بالعقل، مرتبطة بحلول ممكنة، وإنما تصبح مرتبطة بالعقيدة، وهذا شيء خطير جدا. وهذا ما استطاعت المسيحية الصهيونية أن تفعله، إنه أن تقول إنه قيام دولة إسرائيل هو جزء من نبوات الكتاب المقدس، وإنه قيام دولة إسرائيل مهم لمجيء المسيح الثاني. طبعا هذا مش موجود بالكتاب المقدس، هدول أشخاص بيوظفوا الأيديولوجية أيضا في خدمة أهداف سياسية، وبالتالي لابد من فضح هذا اللاهوت، وهذا ما حاولنا أن نعمله في هذا المؤتمر، وأن نركز الأنظار على الكتاب المقدس.
0: نعم.
1: هو في الواقع كتاب لا دخل له بدولة إسرائيل.
0: نعم.
1: يعني في القرآن في بني إسرائيل، هذا لا يعني أن بني إسرائيل في القرآن هم دولة إسرائيل اليوم.
0: صحيح.
1: وبالتالي بنفس الوقت إسرائيل الكتاب المقدس لا دخل لها بدولة إسرائيل، دولة
0: اليوم
1: موجودة في القرن الواحد والعشرين، كأداة لاحتلال واستعمار إحلالي أوروبي اليوم. يعني اليوم المسيحية الصهيونية هي في خدمة الاستعمار الإحلالي، إحنا اللاهوت الفلسطيني هو مقاومة لهذا الاحتلال الاستعماري الاستيطاني.
0: نعم دكتور، دعا البيان الكنائس إلى مراجعة مناهجها وشراكاتها ومصادر تمويلها، وإلى التمييز بين النصوص الكتابية ودولة إسرائيل الحديثة. هل تتوقعون أن نشهد بالفعل تغييرا في الخطاب الكنسي؟
1: أكيد، يعني أنا بقدر أقول لك إنه إحنا هذا مش إشي جديد نشتغل عليه، إنه يعني تقريبا 40 سنة نشتغل.
0: نعم.
1: في تطوير لاهوت
0: سنين طويلة. نعم.
1: ولما بدينا قبل 40 سنة ما كانش حدا يعرف كتير عن فلسطين، ما حدا كان يعرف عن المسيحية الفلسطينية. اليوم في تغيير جذري في الكثير من الكنائس، مثلا الكنيسة المشيخية واللي هي كانت اللي عملت المؤتمر معنا، شريكنا يعني في هذا المؤتمر، في آخر 20 سنة أو 15 سنة أصدرت بيانات قوية جدا. آخر بيان إلها قبل شهر في مؤتمرها الأخير قالت إنه ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية. قبل 10 سنين أخذت قرار بسحب استثماراتها من أي منظومة تدعم الاحتلال. ففي كتير كنائس، الكنيسة المشيخية بس واحدة منها، اليوم متقدمة عن الدول العربية. يعني إحنا ياريت الدول العربية والإسلامية يأخذوا مواقف بسحب استثماراتها من منظومات تدعم الاحتلال.
0: صحيح.
1: ففعلا يعني الواحد لما يطلع عبر 40 سنة بيشوف انه كثير من كنائس امريكا واوروبا، ولكن ايضا كنائس في العالم في افريقيا واسيا وجنوب امريكا لها مواقف متقدمة جدا. مشكلتنا مع الكنائس الحرة، لان هاي الكنائس الحرة كل يغني على ليلى.
0: نعم.
1: وهذه هي اللي بنحاول احنا نحاربه في هذه المؤتمرات.
0: نعم دكتور، أنتم في جامعة دار الكلمة تعملون منذ سنوات على رصد المسيحية الصهيونية، وذكرتم أن هذا المؤتمر ستتوج بخمسة كتب بحثية. ماذا ستضيف هذه الأبحاث ولمن ستكون موجهة؟
1: نعم، في الواقع هذه الخمس كتب في عنا شراكة مع دار نشر مهمة في أمريكا. هدفنا أنه هاي الكتب تطلع باللغة الإنجليزية حتى تكون يعني في متناول خاصة كل طلاب اللاهوت في كل العالم، ولكن أيضا باستطاعة أي شخص أن يقرأها، لأنه في الواقع ما فيش كتب علمية محكمة عن موضوع المسيحية الصهيونية. يعني في بعض الكتب اللي صدرت في الماضي عن المسيحية الصهيونية مش علمية ومش دقيقة.
0: نعم.
1: وهذه أول مرة في هناك محاولة لرصد المسيحية الصهيونية كظاهرة عالمية، ولكن في كل دولة نأخذها على حدة في تجلياتها في ذلك الموقع، وبالتالي هذا إسهام وإضافة هامة جدا للمكتبة العالمية. نتأمل أنه نترجم بعض هاي الكتب أيضا إلى اللغة العربية.
0: نعم نعم دكتور، يعني جهودكم واضحة ويعطيكم ألف عافية. أخيرا دكتور، ما الخطوة العملية التالية بعد بيان اسطنبول، وكيف يمكن أن تتحول توصية المؤتمر من وثيقة إلى عمل حقيقي داخل الكنائس والمؤسسات اللاهوتية حول العالم؟
1: في الواقع خمس كنائس في العالم بناء على هذا المؤتمر قررت أن تقيم مؤتمرات عن هذا الموضوع في بلدانها، مثلا أندونيسيا، كوريا، نيجيريا، جنوب أفريقيا، وبالتالي راح يكون في هناك حراك جدي ومكثف في عام 2027 في هذه البلاد لرصد المسيحية الصهيونية، وأيضا الهجوم على المسيحية الصهيونية، وأيضا لوضع الضوء على المسيحية الفلسطينية، لأنه في النهاية المسيحيين الفلسطينيين اليوم لهم دور وصوت مهم ضد المسيحية الصهيونية، لأن المسيحية الصهيونية هي ظاهرة في الواقع استعمارية تؤثر على القضية الفلسطينية بشكل عام، ولكن تؤثر على المسيحيين الفلسطينيين بشكل
0: خاص.
1: أيضا.
0: أشكرك. يعني يبقى السؤال الأهم، كيف يمكن للدين أن يكون صوتا للعدالة والكرامة والسلام والكرامة الإنسانية بدل أن يتحول إلى أداة لتبرير الاحتلال والعنف؟ شكرا جزيلا للقس الدكتور متري الراهب، مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة، على هذا الحوار وعلى هذه الإضاءة حول مؤتمر المسيحية بلا صهيونية وبيان اسطنبول. شكرا دكتور، يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
0: أهلا بك، يسعد صباحك.

0: في معنا مشاركة. صباح الخير.
1: هلا مها، صباح النور.
0: يسعد صباحك. انت صار كيفك؟ شو اخبارك؟
1: نشكر الله حبيبتي، شو اخبارك؟ الله يخلي عمرك.
0: الحمد لله، نشكر الله. تفضلي.
1: الله يسلمك. كنت اسمع تعملي مقابلة مع أسيس متر الراهب.
0: نعم صحيح،
1: وطلع بعرفه.
0: مو معروف الاسم متري.
1: مزبوط. ما انا، ما هو اسأليني مين ما تعرفيش.
0: مين ما بتعرفيش عن جد انتصار.
1: الله يخليك
0: حبيبتي. الله يعطيك الصحة، وإن شاء الله يعني أنت كمان على معروفة بالمحافظة.

0: إن شاء الله يسعد صباحك حبيبتي. إن
1: هلا
0: شاء الله.
1: هلا حبيبتي، الله يسعدك.
0: الله معك، باي باي. صباح الخير كمان لأم علاء عم بتابعنا. مستمعينا، خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الأربعاء. إذن المديرية المركزية، العيادات العامة طب عام، عيادة السكري، عيادة طفل سليم، عيادة طب الأسرة، عيادة الجلدية، العيادة النفسية، عيادة الأطفال، عيادة النسائية، الطب الوقائي، الطب الخاص، المزاولات والترخيص، التأمين الصحي مقابل صحة المهد، صحة البيئة مقابل صحة المهد، ساحة المهد عفوا، الصيدلية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم سنة وسنة ونصف. أما العيادات الفرعية، العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة العبيدية، عيادة دار صلاح، عيادة شواورة، عيادة تقوع، عيادة بيت فجار، عيادة المعصرة، عيادة حسان طفل سليم، عيادة نحالين، عيادة بيت جالة، عيادة الرشايدة. أما العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة زعترة، عيادة حرملاء، عيادة مراح معلة، عيادة بتير، عيادة الخضر، عيادة الجبعة. نتمنى السلامة دايما للجميع.

مستمعينا، سيجتمع عليك من أوجعته الحقيقة، من كشفت أسلوبه، ومن وقفت في طريقه، ومن أفسدت عليه مصلحته. سيشوهون اسمك، سيحرضون عليك، سينبشون الأرض بحثا عن أي شيء يستطيعون ضربك فيه، وإن لم يجدوا سيحاولوا صناعة رواية تناسبهم. لا تقلق من اجتماعهم، ولا تجعل ضجيجهم يوقفك حين يصبح إسكاتك وإسقاطك مشروعهم الوحيد. اعرف أنك لم تعد مجرد شخص في طريقهم، بل أصبحت أنت مشكلتهم. استمر، فبعض المعارك يكفي أن تبقى واقفا فيها لتنتصر.

سمعنا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعينا.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: خير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

صباح الخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم ألفين. أبو معمر من إياد، أبو معمر من غزة، يسعد صباحك، عم بتابعنا.

0: خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين. إذن مستمعينا، يعني منطلع عليكم مع بداية يوم جديد بأحدث أسعار صرف العملات لهذا اليوم من بنك فلسطين. تنضم إلنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما.
1: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: يسعد صباحك وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين. ديما، آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 16 من أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.02، أما سعر البيع فيصرف ب 3.06. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.26، أما سعر البيع فيصرف ب 4.35. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.49، أما سعر البيع فيصرف ب 3.53. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4322 دولار أمريكي. نذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.63، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم ديما صباح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية، يسعد صباحك.
1: تحياتي لك.
0: أهلا بك. مستمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا، آخر أيام الشمس في زحفها نحو خط الاستواء من جديد، حيث يحدث الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي يوم الأربعاء 23 أيلول سبتمبر. بعد أسبوع ستنزاح الشمس في شروقها وغروبها نحو الشرق تماما، حيث الأسهم ويتساوى الليل والنهار. كل عام وانتم بخير.

0: لبرنامج توزيع المياه بننتقل مباشرة إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
1: يسعد صباحك يا زميلة، مع صباح كل العاملين عندك، صباح كل المستمعين، وصباح الخير لفلسطين وصحة للجميع إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه لها اليوم الأربعاء، تفضل.
1: اليوم الأربعاء نبدأ في بيت جالة مستشفى حسين السهل للمدرسة الأمريكية العماهر وبيرعونة، حارة سفير وسليمان أيضا ضمن برنامجنا، حارة أبو مهر والجمعية العربية. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي والسينما، أن أيضا منطقة الدوحة شارع القدس الخليل، كراج فاروق أمين نواش وكزية الهدى خلف فندق ستار وشارع الجامعة في بيت لحم، مخيم عيد المخيم والمشايخ والجداول، وخلد حمامة إن شاء الله راح تكون خلد حمامة مساء زي ما ذكرنا، شارع القدس الخليل وكراج فاروق أمين نواش وكزية الهدى، مخيم عيد المخيم والمشايخ والجداول. بالنسبة لمخيم الدهيشة منطقة الجامع هي ضمن برنامجنا. أما ثلاث مناطق موجودة على خط التفريج اتجاه بيت صحور، بيت مكوس كالمهندسين لعوينة، في بيت لحم الكبة الكرتاس في محطة البادية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مها لليوم.
0: نعم عوني، شكرا كتير، يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.

هناك مقولة أعجبتني تقول: إذا أردت أن تعرف من له الحق في أن يمتلك قلبك فانظر إلى من جعل خاطرك أهم شيء عنده. فالقلوب لا تؤخذ بالكلام الجميل، بل تؤثر بمن يراعي المشاعر ويحفظ الخاطر ويجعل للود قيمة في كل موقف.

ذكركم بأرقامنا 0-2-2-7-7-4-8-8-2 أو 3. كمان رقم الواتساب لأي حدا ممكن يبعث لنا على واتساب لراديو بيت لحم 2000 0568-883-388.

مستمعينا مع مرور العمر تبدأ تكتشف أن الحياة أوسع بكثير من مجرد مظهر، وأن الأشياء التي كنا نظنها مهمة في بداية العمر تصبح أقل أهمية أمام أشياء أخرى أكثر عمقا. بعد 30 لا ترهق نفسك في منافسة الآخرين على الشكل، لا تقارن ملابسك بملابس غيرك، لا تحزن لأن شخصا يبدو أكثر أناقة أو أصغر سنا أو أكثر جاذبية منك. فالمظهر قد يجذب الانتباه للحظات، ولكن الأخلاق هي التي تجعل الناس يحترمونك، والشخصية هي التي تجعلهم يتذكرونك، والعقل هو الذي يرفع قدرك، والإنسانية هي التي تجعل لوجودك قيمة. يعني شو بهمنا إنه شخص يكون لابس ومتهندم وما شاء الله ريحته واصلة من بعد مترين ثلاث وما في احترام للناس، ما في شخصية، ما في أخلاق. بعد 30 يصبح الإنسان أكثر وعياً بأن الصحة راحة، والاستقرار نعمة، وراحة البال ثروة، وأن وجود أشخاص صادقين حولك أهم من إعجاب مئات الناس بمظهرك. لا تحاول أن تكون أجمل من الجميع، حاول أن تكون أفضل نسخة من نفسك، لأنه في ناس كتير عم يعني كيف بيقولوها بيقلدوا ناس تانيين، فيعني يصيروا نسخة تانية من شخص تاني، فلهيك يعني ما بيزبط، لا بيكون نسخته ولا نسخة غيره. اهتم بمظهرك نعم، اعتني بصحتك ولباسك ونظافتك نعم، ولكن لا تجعل المرآة هي المقياس الوحيد لقيمتك. فالعمر يمضي والملامح تتغير، والجمال مهما كان لا يبقى على حاله، ولكن ما تبنيه في نفسك من علم وأخلاق وتجارب وكرامة وثقة بالنفس هو الذي يبقى. لا تنافس الآخرين على شيء يتغير مع الزمن، وابني في نفسك أشياء لا يستطيع الزمن أن يسلبها منك. في النهاية أجمل ما يمكن أن يصل إليه الإنسان ليس أن يسمع ما أجملك، بل أن يسمع ما أطيبك، ما أصدقك، ما أكرمك، ما أجمل حضورك. فالجمال قد يلفت النظر، لكن القيمة هي التي تستحق أن تبقى.

0: بتصبي على أمي محمد فروخ، الله يسعد صباحك، وبتصبي على الجميع، بتحكي كلام جميل ورائع. شكرا لك أمي محمد، الله يعطيك الصحة. مش عم شوفه ولا عم بارك محمد فروخ من المنيا، يسعد صباحكم جميعا. أهلنا بالمنيا، صباح الخير لكم. خلينا نكون مع آخر تحديثات الطرق الصباحية لهذا اليوم. نتمنى السلامة دائما للجميع، بنصبي على كل السائقين أينما تواجدتم، طريق السلامة لكم. طبعا بنكون دائما مع تحديثات الطرق الصباحية لنطلعكم أكثر، أي الطرق سالكة وأيها مغلقة. إذا نبدأ من محافظة شمال الضفة، مدخل سلفيتا الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، زعتر سالك، قراوة سالك، دوار الطنيب سالك، جسر أودلا سالك، يتسار سالك، مفترق جيد سالك، صرة سالك، عبرتال سالك للداخل، أزمة للخارج، عنبتة سالك، دير شرف سالك، المربعة سالك، بورين سالك، حاج 17 سالك، برقة سالك، بزارية سالك، سيلة الظهر سالك، الفندق سالك، إشارات جنصفوت سالكة، قلقيلية سالك، عين شبلي سالك. ننتقل إلى محافظة وسط الضفة، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة أزمة، بوابة روابي سالكة، حاجز عن سيني أزمة للخارج، جلزون سالك، سلوادية برود سالك، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا سالك، النبي صالح سالك، دير نظام سالك، عبود سالك، المهلل سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة لاندماج للخارج، حزمة سالكة، عناتة سالكة، العزرية سالكة باتجاه الجنوب، أزمة باتجاه الشمال، زعيم سالك، الطيبة سالك، جفتلك سالك، مدخل أريحة جنوبي تفتيش، باقي مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة جنوب الضفة، حاجز الكونتينر كثافة سير، عشغ راب سالك، مراح رباح سالك، المنشية سالك، النشاش سالك، دوار تقوع سالك، بن نعيم سالك، زيف سالك، الفحص سالك، ترقومية المصانع مغلق، دورة مغلق، الفوار مغلق، سعير تفتيش، النبي يونس كثافة سير للخارج، فرش الهواء أزمة وتفتيش، رأس الجورة سالك، العروب العجوري مغلقة. إذن كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، أحوال الطرق بطبيعة الحال متغيرة في كل دقيقة، دمتم في رعاية الله. مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم، على أمل تجديد لقائنا فيكم غدا بإذن الله بنفس الموعد. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية، ومصبح على زميلتنا رشا الشومالي أيضا. شكرا لمتابعتكم، كنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 12 مواطنا بينهم 5 أطفال وأصيب 14 آخرون على الأقل في حصيلة أولية، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق متضرر جراء الحرب فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك نحو 2000 بناية متداعية في القطاع وهي مأهولة بأعداد كبيرة من السكان.
2: يا من كنتم سببا في وقف هذه الحرب على غزة، أن تقفوا أمام مسؤولياتكم أمام هذه الكارثة الإنسانية التي تشاهدونها الآن، حيث نتحدث على أن تحت هذه البناية يوجد قرابة 100 جثمان أو 100 شخص ما زال مصيرهم مجهول، حيث تمكنت طواقم الدفاع المدني من صبيحة هذا اليوم من انتشال 8 أشخاص من تحت الأنقاض، منهم أطفال ونساء. وهناك جهود أيضا مبذولة من قبل الشركاء الذين يعملون معنا الآن لأجل إخراج الضحايا من تحت الأنقاض. ومن هنا نطالب بشكل عاجل بتوفير المعدات اللازمة لعمليات الانتشال، سواء في هذا المبنى أو المباني التي يوجد تحت أنقاضها ضحايا. أيضا نحذر، وأتمنى على العالم أن يدرك خطورة هذه القضية، نحذر من حدوث انهيارات أخرى مثل هذه الحادثة، حيث يوجد في قطاع غزة في المناطق التي يسكنها المواطنون الآن قرابة 2000 بناية بهذه الطريقة، وهذه البنايات كلها مأهولة بالمواطنين، ولم تستطع الأسر الخروج منها لعدم وجود بدائل ولا وجود مساحات كافية لإقامة مراكز إيواء.
1: وقال بصل أيضا أن من بين الأشخاص العالقين تحت أنقاض البناية المنهارة 50 طفلا ما زال مصيرهم مجهولا.
2: 50 طفل يوجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، 50 طفل، وأنا أقول وعن تأكيد أن هناك أكثر من 50 طفل يتواجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، وهناك أسر بأكملها الأب والأم وأطفالهم كلهم هم الآن تحت الأنقاض، وإذا كان الجميع قد فارق الحياة وقد قتل فنحن نتحدث على كارثة حقيقية، أن هناك أسر كاملة قد تمسح من السجل المدني في هذا الانهيار. الطواقم حتى الآن تقوم بعمليات الانتشال في كل لحظة، على رأس كل ساعة ربما تخرج الطواقم أحد الضحايا، لكن بكل أسف يخرجون شهداء، يخرجون يعني في واقع صعب جدا. تتخيل المشهد والعالم يتخيل المشهد حينما يلتصق سقفين ببعضهم البعض، ماذا يحصل لمن بين هؤلاء السقفين؟ أخرجنا طفلة صغيرة قبل تقريبا ساعة من الآن عبارة عن جسد تضعضع بشكل كبير جدا وتضرر بشكل كبير جدا، وأيضا الأم كان من الصعب جدا التعرف على ملامحها نتيجة الحالة التي وصل إليها هذا الجسد نتيجة حالة الانهيار.
1: وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر جانبا من محاولات إنقاذ بعض الأحياء من تحت الأنقاض.
3: أمك وين يا خال كانت؟
4: الصالون نايمة.
3: نايمة في الصالون؟ مطوم وعايشة.
4: كلهم عندها.
3: ومريا.
4: عندها.
3: ومريم.
4: عندها.
3: كلهم عندها وانتوا هان بس كنتوا؟ انتوا لحالكم كنتوا هان؟ هيا رؤى؟
4: جنى.
3: انتوا جنى وسوسو كنتوا نايمين هان؟
4: اه.
3: والباقي كله في الصالون؟
4: اه.
5: مين طلعنا احنا؟
3: طلعنا جنى الله يرحمها وسيرين.
5: يعني كم واحد ضايل؟
3: ضايل 7 لسه.
5: وين 7 دول؟
3: في الصالون اللي قدام غاد. انا المنطقة هذيك الصالون هي وغاد.
5: 7 أشخاص؟
3: 7 هم 10 أشخاص.
1: إلى ذلك أن تشيل صباح اليوم صياد استشهد بنيران زوارق الاحتلال يوم أمس في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة، واستشهد 7 أشخاص وأصيب 20 على الأقل يوم أمس في قصف وغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما أعلن الاحتلال اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد بغارة استهدفت خيام نازحين في مواصي خان يونس. وقال بيان مشترك لجيش الاحتلال والشباك إن أبو عبيد تولى منصبه بعد اغتيال قائد اللواء محمد شبانة أبو أنس. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين حتى مساء يوم غد الخميس بذريعة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية، كما عرقلت العملية التعليمية في مدرسة الفيحاء الأساسية للبنات وأوقفتها بشكل كامل في المدرسة الإبراهيمية الأساسية للبنين. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 مواطنين بينهم سيدتان من مدينة طول كرم وبلدة دير الغصون، كما اعتقل جيش الاحتلال 7 مواطنين من عائلة واحدة في بلدة طمون جنوب شرق طوباس. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم تجمع رعوي في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت. إلى ذلك، أحرق مستوطنون اليوم مسكنا وغرفة زراعية وخط شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في قرية التوان بمسافر يطا جنوب الخليل. إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق. لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
6: راديو بيت لحم 2000.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارة.

0: سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد 12 مواطنا بينهم 5 أطفال، وأصيب 14 آخرون على الأقل في حصيلة أولية، فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق متضرر جراء الحرب فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن هناك نحو 2000 بناية متداعية في القطاع وهي مأهولة بأعداد كبيرة من السكان.
2: يا من كنتم سببا في وقف هذه الحرب على غزة، أن تقفوا أمام مسؤولياتكم أمام هذه الكارثة الإنسانية التي تشاهدونها الآن، حيث نتحدث على أن تحت هذه البناية يوجد قرابة 100 جثمان أو 100 شخص ما زال مصيرهم مجهول، حيث تمكنت طواقم الدفاع المدني من صبيحة هذا اليوم من انتشال 8 أشخاص من تحت الأنقاض، منهم أطفال ونساء. وهناك جهود أيضا مبذولة من قبل الشركاء الذين يعملون معنا الآن لأجل إخراج الضحايا من تحت الأنقاض. ومن هنا نطالب بشكل عاجل بتوفير المعدات اللازمة لعمليات الانتشال، سواء في هذا المبنى أو المباني التي يوجد تحت أنقاضها ضحايا. أيضا نحذر، وأتمنى على العالم أن يدرك خطورة هذه القضية، نحذر من حدوث انهيارات أخرى مثل هذه الحادثة، حيث يوجد في قطاع غزة في المناطق التي يسكنها المواطنون الآن قرابة 2000 بناية بهذه الطريقة، وهذه البنايات كلها مأهولة بالمواطنين، ولم تستطع الأسر الخروج منها لعدم وجود بدائل ولا وجود مساحات كافية لإقامة مراكز إيواء.
1: وقال بصل أيضا أن من بين الأشخاص العالقين تحت أنقاض البناية المنهارة 50 طفلا ما زال مصيرهم مجهولا.
2: 50 طفل يوجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، 50 طفل، وأنا أقول وعن تأكيد أن هناك أكثر من 50 طفل يتواجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، وهناك أسر بأكملها الأب والأم وأطفالهم كلهم هم الآن تحت الأنقاض. وإذا كان الجميع قد فارق الحياة وقد قتل، فنحن نتحدث على كارثة حقيقية، أن هناك أسر كاملة قد تمسح من السجل المدني في هذا الانهيار. الطواقم حتى الآن تقوم بعمليات الانتشال في كل لحظة، على رأس كل ساعة ربما تخرج الطواقم أحد الضحايا، لكن بكل أسف يخرجون شهداء، يخرجون يعني في واقع صعب جدا. تتخيل المشهد والعالم يتخيل المشهد حينما يلتصق سقفين ببعضهم البعض، ماذا يحصل لمن بين هؤلاء السقفين؟ أخرجنا طفلة صغيرة قبل تقريبا ساعة من الآن، عبارة عن جسد تضعضع بشكل كبير جدا وتضرر بشكل كبير جدا. وأيضا الأم كان من الصعب جدا التعرف على ملامحها نتيجة الحالة التي وصل إليها هذا الجسد نتيجة حالة الانهيار.
1: وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر جانبا من محاولات إنقاذ بعض الأحياء من تحت الأنقاض.
3: أمي كلنا خالك هنا
4: بالصالون،
3: نايمة في الصالون مطلوم وعايشة ومريا ومريا
4: عندها
3: كلهم عندها، وانتم هين كنتوا؟ انتوا لحالكم كنتوا هين؟ ايوه
4: جنى،
3: انتوا جنى وسوسو كنتوا نايمين هين؟
4: اه.
3: والباقي كله في الصالون.
4: اه.
5: مين طلعنا احنا؟
3: طلعنا جنى الله يرحمها وسيرين.
5: يعني كم واحد ضايل؟
3: ضايل 7 لسه.
5: وين السبعه دول؟
3: الصالون اللي قدام غير. انا المنطقه هذيك الصالون هي غاد.
5: 7 اشخاص؟
3: 7 هم 10 اشخاص.
1: إلى ذلك انتشل صباح اليوم صياد استشهد بنيران زوارق الاحتلال يوم أمس في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة، واستشهد 7 أشخاص وأصيب 20 على الأقل يوم أمس في قصف وغارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما أعلن الاحتلال اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد بغارة استهدفت خيام نازحين في مواصي خان يونس. وقال بيان مشترك لجيش الاحتلال والشباك إن أبو عبيد تولى منصبه بعد اغتيال قائد اللواء محمد شبانة أبو أنس. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين حتى مساء يوم غد الخميس بذريعة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية، كما عرقلت العملية التعليمية في مدرسة الفيحاء الأساسية للبنات وأوقفتها بشكل كامل في المدرسة الإبراهيمية الأساسية للبنين. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 مواطنين بينهم سيدتان من مدينة طول كرم وبلدة دير الغصون، كما اعتقل جيش الاحتلال 7 مواطنين من عائلة واحدة في بلدة طمون جنوب شرق طوباس. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم تجمع رعوي في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت. إلى ذلك، أحرق مستوطنون اليوم مسكنا وغرفة زراعية وخط شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في قرية التوان بمسافر يطا جنوب الخليل. إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلوم.

يومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 12 ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت طواقم الإنقاذ ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية تؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 16 شهيدا بينهم 5 أطفال. وأكدت طواقم الإنقاذ أن فرقها تواصل أعمال البحث عن المفقودين تحت الأنقاض والذين يقدر عددهم بأكثر من 100 مفقود، مشيرة إلى أن عمليات البحث تواجه تحديات كبيرة نتيجة النقص الحاد في المعدات الثقيلة والآليات المتخصصة اللازمة لأعمال الإنقاذ في القطاع. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن من بين المفقودين 50 طفلا ما زال مصيرهم مجهولا.
2: 50 طفل يوجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، 50 طفل، وأنا أقول وعن تأكيد أن هناك أكثر من 50 طفل يتواجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، وهناك أسر بأكملها الأب والأم وأطفالهم كلهم هم الآن تحت الأنقاض، وإذا كان الجميع قد فارق الحياة وقد قتل فنحن نتحدث على كارثة حقيقية، أن هناك أسر كاملة قد تمسح من السجل المدني في هذا الانهيار. الطواقم حتى الآن تقوم بعمليات الانتشال في كل لحظة، على رأس كل ساعة ربما تخرج الطواقم أحد الضحايا، لكن بكل أسف يخرجون شهداء، يخرجون يعني في واقع صعب جدا. تتخيل المشهد والعالم يتخيل المشهد حينما يلتصق سقفين ببعضهم البعض، ماذا يحصل لمن بين هؤلاء السقفين؟ أخرجنا طفلة صغيرة قبل تقريبا ساعة من الآن عبارة عن جسد تضعضع بشكل كبير جدا وتضرر بشكل كبير جدا، وأيضا الأم كان من الصعب جدا التعرف على ملامحها نتيجة الحالة التي وصل إليها هذا الجسد نتيجة حالة الانهيار.
1: وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر جانبا مؤلما من محاولات إنقاذ بعض الأحياء من تحت أنقاض المبنى المنهار.
3: أمك وين يا خال كانت؟
4: في الصالون.
3: نايمة في الصالون؟ مطوم وعايشة؟
4: عندها.
3: ومريا؟
4: عندها.
3: ومريم؟
4: عندها.
3: كلهم عنده وانتو هان بس كنتو؟ انتو لحالكم كنتو هان؟ هيا رؤى؟
4: جنى.
3: انتو جنى وسوسو كنتو نايمين هان؟
4: اه.
3: والباقي كله في الصالون؟
4: اه.
5: مين طلعنا احنا؟
3: طلعنا جنى الله يرحمها وسيرين.
5: يعني كم واحد ضايل؟
3: ضايل 7 لسه.
5: وين 7 دول؟
3: الصالون اللي قدام غاد. انا المنطقة هذيك الصالون هي غاد.
5: 7 أشخاص؟
3: 7 هم 10 أشخاص.
1: إلى ذلك انتشل صباح اليوم صياد استشهد بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة. هذا ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء رفح الشهيد نائل عطية أبو عبيد الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية مساء أمس. وأشارت القسام في بيان عسكري صدر عنها اليوم إلى أن الشهيد أبو عبيد شارك في العديد من العمليات النوعية وفي مقدمتها عمليات الأنفاق الشهيرة كتفجير برج حردون وعملية براكين الغضب وعملية محفوظة. وأشارت إلى أنه قاد كتيبة يبنى عام 2002 وأيضا تنقل وتدرج في المواقع القيادية بلواء رفح إلى أن تولى قيادة اللواء خلفا للشهيد محمد شبانة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا في خلة الحمص في يطا جنوب الخليل. إلى ذلك أيضا أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شرعت اليوم بهدم تجمع رعوي في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت. هذا وأحرق مستوطنون مسكنا وغرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في قرية التواني بمسافة يطا جنوب الخليل. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا وزوجته وأبنائهما الخمسة في طمون جنوب شرق طوباس، كما اعتقل الاحتلال 9 مواطنين بينهم سيدتان من مدينة طول كرم وبلدة دير لغصون. إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق.

تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أعلنت طواقم الإنقاذ ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية تؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 20 شهيدا، بينهم 5 أطفال وإصابة 25 آخرين. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، والذين يقدر عددهم بأكثر من 100 مفقود، بينهم 50 طفلا.
1: 50 طفل يوجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، 50 طفل، وأنا أقول وعن تأكيد أن هناك أكثر من 50 طفل يتواجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، وهناك أسر بأكملها، الأب والأم وأطفالهم كلهم هم الآن تحت الأنقاض. وإذا كان الجميع قد فارق الحياة وقد قتل، فنحن نتحدث على كارثة حقيقية، أن هناك أسر كاملة قد تمسح من السجل المدني في هذا الانهيار. الطواقم حتى الآن تقوم بعمليات الانتشال في كل لحظة، على رأس كل ساعة ربما تخرج الطواقم أحد الضحايا، لكن بكل أسف يخرجون شهداء، يخرجون يعني في واقع صعب جدا. تتخيل المشهد والعالم يتخيل المشهد حينما يلتصق سقفين ببعضهم البعض، ماذا يحصل لمن بين هؤلاء السقفين؟ أخرجنا طفلة صغيرة قبل تقريبا ساعة من الآن، عبارة عن جسد تضعضع بشكل كبير جدا وتضرر بشكل كبير جدا، وأيضا الأم كان من الصعب جدا التعرف على ملامحها نتيجة الحالة التي وصل إليها هذا الجسد نتيجة حالة الانهيار.
0: وبينما حذر بصل من انهيار نحو 2000 بناية متداعية في القطاع وهي مأهولة بعدد كبير من السكان، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر جانبا مؤلما ومأساويا من محاولات إنقاذ بعض الأحياء من تحت أنقاض المبنى المنهار.
2: أمك وين أخال كانت؟ نايمة في الصالون. مطوم وعايشة ومريم
3: عندها.
2: كلهم عندها وانتو هان؟ بس كنتو انتو لحالكم كنتو هان؟ هيا رؤى
3: جنى،
2: انتو جنى وسوسو كنتو نايمين هان؟
3: اه.
2: والذاك كله في الصالون.
3: اه.
4: مين طلعنا احنا؟
2: طلعنا جنى الله يرحمها وسيرين.
4: يعني كم واحد ضايل؟
2: ضايل 7 لسه.
4: وين السبعة دول؟
2: الصالون اللي قدام غاد. أنا المنطقة هذيك الصالون هي غاد.
4: 7 أشخاص؟
2: 7، هم 10 أشخاص.
0: إلى ذلك انتشل اليوم صياد استشهد يوم أمس بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة. هذا ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء رفح الشهيد نائل عطية أبو عبيد الذي ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية مساء أمس. وقالت القسام في بيان عسكري إن أبو عبيد شارك في العديد من العمليات النوعية، وفي مقدمتها عمليات الأنفاق الشهيرة كتفجير برج حردون وبراكين الغضب وعملية محفوظة. وأشارت إلى أنه كان أحد قادة عملية الطوفان وأسهم في التخطيط والإشراف على العملية ضمن اختصاص لواء رفح قبل أن يتولى قيادة اللواء خلفا للشهيد محمد شبانة أبو أنس. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا في خلة الحمص في يطة جنوب الخليل. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال بهدم تجمع رعوي في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى مساء يوم غد الخميس بذريعة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية، كما عرقلت العملية التعليمية في مدرسة الفيحاء الأساسية للبنات وأوقفتها بشكل كامل في المدرسة الإبراهيمية الأساسية للبنين. لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما من بلدة يعبد غرب جنين مصرعه، وأصيب أربعة آخرون في حادث سير وقع بين مركبتين على طريق نابلس بالقرب من بلدة بير الباشا. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن الحادث أسفر عن وفاة شاب وإصابة أربعة آخرين وصفت حالتهم الصحية بين متوسطة إلى خطيرة، مضيفا أن شرطة المرور باشرت التحقيقات. ختاما مستمعين، بحالة الطقس يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في أمان الله.
5: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت طواقم الإنقاذ ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية تؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 20 شهيدا، بينهم 5 أطفال وإصابة 25 آخرين. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، والذين يقدر عددهم بأكثر من 100 مفقود، بينهم 50 طفلا.
2: 50 طفل يوجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، 50 طفل، وأنا أقول وعن تأكيد أن هناك أكثر من 50 طفل يتواجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، وهناك أسر بأكملها، الأب والأم وأطفالهم كلهم هم الآن تحت الأنقاض. وإذا كان الجميع قد فارق الحياة وقد قتل، فنحن نتحدث على كارثة حقيقية، أن هناك أسر كاملة قد تمسح من السجل المدني في هذا الانهيار. الطواقم حتى الآن تقوم بعمليات الانتشال في كل لحظة، على رأس كل ساعة ربما تخرج الطواقم أحد الضحايا، لكن بكل أسف يخرجون شهداء، يخرجون يعني في واقع صعب جدا. تتخيل المشهد والعالم يتخيل المشهد حينما يلتصق سقفين ببعضهم البعض، ماذا يحصل لمن بين هؤلاء السقفين؟ أخرجنا طفلة صغيرة قبل تقريبا ساعة من الآن، عبارة عن جسد تضعضع بشكل كبير جدا وتضرر بشكل كبير جدا، وأيضا الأم كان من الصعب جدا التعرف على ملامحها نتيجة الحالة التي وصل إليها هذا الجسد نتيجة حالة الانهيار.
1: وبينما حذر بصل من انهيار نحو 2000 بناية متداعية في القطاع وهي مأهولة بعدد كبير من السكان، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر جانبا مؤلما ومأساويا من محاولات إنقاذ بعض الأحياء من تحت أنقاض المبنى المنهار.
3: متلونة خال كانت نايمه في الصالون، مطوم وعايشه ومريم
4: عندها،
3: كلهم عندها، وانتم وين كنتوا؟ انتوا لحالكم كنتوا وين؟ ايوه
4: جنى،
3: انتوا جنى وسوسو كنتوا نايمين هان، والباقي كله في الصالون.
5: مين طلعنا احنا؟
3: طلعنا جنى الله يرحمها وسيرين.
5: يعني كم واحد ضايل؟
3: ضايل 7 لسه.
5: وين السبعة دول؟
3: الصالون اللي قدام غاد. أنا المنطقة هذيك الصالون هي غاد.
5: 7 أشخاص؟
3: 7 هم 10 أشخاص.
1: إلى ذلك انتشل اليوم صياد استشهد يوم أمس بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة. هذا ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء رفح الشهيد نائل عطية أبو عبيد الذي ارتقى إثر عملية اغتيال إسرائيلية مساء أمس. وقالت القسام في بيان عسكري إن أبو عبيد شارك في العديد من العمليات النوعية، وفي مقدمتها عمليات الأنفاق الشهيرة كتفجير برج حردون وبراكين الغضب وعملية محفوظة، وأشارت إلى أنه كان أحد قادة عملية الطوفان وأسهم في التخطيط والإشراف على العملية ضمن اختصاص لواء رفح قبل أن يتولى قيادة اللواء خلفا للشهيد محمد شبانة أبو أنس. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا في خلة الحمص في يطة جنوب الخليل. إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال بهدم تجمع رعوي في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى مساء يوم غد الخميس بذريعة تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية، كما عرقلت العملية التعليمية في مدرسة الفيحاء الأساسية للبنات وأوقفتها بشكل كامل في المدرسة الإبراهيمية الأساسية للبنين. لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما من بلدة يعبد غرب جنين مصرعه، وأصيب 4 آخرون في حادث سير وقع بين مركبتين على طريق نابلس بالقرب من بلدة بير الباشا. وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن الحادث أسفر عن وفاة شاب وإصابة 4 آخرين وصفت حالتهم الصحية بين متوسطة إلى خطيرة، مضيفا أن شرطة المرور باشرت التحقيقات. ختاما مستمعين، بحالة الطقس يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية.

0: 4882 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700 666 000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد،
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. الساعة 3 دقائق بعد الساعة 3 باستديوهات راديو بيت لحم 2000 وراديو مرح من الخليل. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء المتابعين أيضا والمشاهدين والمستمعين، وما كنت سواء على الموجة أو من خلال البث المباشر على فيسبوك أو من خلال التلفزيون وأيضا من خلال منصة سمر على التيك توك.

يا هلا ويا ميت، هلا ومرحبا بكل المتابعين الكرام من داخل البلاد وبرات الحدود. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. بتقدروا هلأ تجيبوا شيبساتكم تقعدوا تتسلوا مع فنجان قهوة إذا بدكم أو كاسة شاي أو حتى شي بارد مع هالأجواء الحارة. اليوم الأربعاء 16/9/2026. والله للضيوف والمحلية اللي دائما موجودين معنا الله يسعد مساكم، وللضيوف اللي عم بيشرفونا لأول مرة بيتابعونا كمان أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا يا شادي، تحياتنا لإلك. أم سديل كمان مساء الورد، لؤي الله يسعد مساك، خالد نورد، كل الأصدقاء اللي موجودين سواء معنا على السوشيال ميديا أو من خلال البث الإذاعي والبث التلفزيوني.

صالح كنعان على هندسة الصوت، تحيات المتابعين لإلك يا صالح، وكذلك لإيهاب النتش من الخليل، وتحياتي لإلكم بالتأكيد. أنا سمر الدبس.

0: تحياتنا لكل الأمهات اللي عم بيتابعونا بهالأثناء، الله يعطيكم العافية. بعرف هلأ الساعة 3 موعد الغداء، يمكن حضرتوا زمان الغدايات صح؟ في اليوم طلاب مروحين من المدرسة، زمان روحوا وكمان تغدوا وكمان هلأ عم بدرسوا، ما شاء الله أذكياء ما شاء الله عليهم، بحضروا دروسهم ملتزمين كتير متحمسين، بما أنه إحنا بداية موسم جديد لهاي السنة الدراسية، الله يوفقهم جميعا.
1: طلت علينا بس طلت كأنها شمس.
0: كمان التحية للأبهات اللي عم بيشتغلوا هلأ مروحين على الطريق، الله يعطيكم العافية. هدول اللي عندهم شغل، بس اللي ما عندهم شغل بنقولهم شو، الله يبعث لكم الوظيفة المناسبة، الشغلة المناسبة حتى لو كانت يومية. كتير من الناس حاليا الرجال والشباب بيشتغلوا باليومية، في شغل اليوم في مصاري اليوم، ما في شغل اليوم ما في مصاري اليوم.
1: بنظرة عينا راحت ما بعرف وينا وينا يعلم الله.
0: أما اللي بيقولوا وقت قيلولة هلأ معناته أنتوا خلصتوا نهاركم، اشتغلتوا وأنجزتوا ما عليكم، اتغديتوا عبيتوا بطنكم شربتوا شايكم أو قهوتكم، وهلأ صار فيكم تاخدوا قيلولة نيالكم.
1: لما تزاكر لما
0: الله على هالأغنية، شو هاد زمان عن هالأغاني الحلوة.

أنا بقول ادعموا نفسكم بنفسكم، الدعم النفسي الذاتي. لوين راح فكرك يا صالح؟ على طول على كلمة الدعم. الله يسامحك، لا والله ما قصدي في الموضوع، المهم أنا بحكي عن الدعم النفسي الذاتي. إنك تتعامل مع نفسك بطريقة تساعدك تتحمل الضغوط. والله والله من وراء القصد. إن أنت أنت أنت أنت نيتك مو صافية اليوم، مدري ليش. ها والله إخوان إنه أنا محضر الموضوع عن الدعم النفسي الذاتي، فهلا هو يفهمني غلط هذا برجع له، هو حر، جرحت مشاعري بكل الأحوال. الدعم النفسي الذاتي يا إخوان إنه تفهموا نفسكم أنتوا بنفسكم، ما قبل ما تطلبوا من الآخرين إنه افهموني. صح بنحكي هاي الكلمة؟ كم مرة بتحكيها لمرتك يا صاح؟ حاولي تفهميني، وهي بتقول لك حاول تفهمني. أنا كمان بقولها، أنا بقولها لأي حدا مش قابل يفهمني، أو أنا بحكي فؤاد وهو فؤاد بقول له حاول تفهمني، حتى لبنتي بقولها حاولي تفهميني، معلش قبل ما نعصب على بعض. حاولي تفهميني. لما بنفهم حالنا إحنا بنحاول نطلب من الآخرين أنه يفهمونا، فهي البداية أنه أنا أفهم نفسي، أنت تفهم نفسك وأنت تفهم نفسك، بعدين نطلب من الآخرين أنه يفهمونا. تمام؟ إذا فهمونا بيفهموا مشاعرنا وبيحافظوا على مشاعرنا، وإحنا كمان بنحافظ على مشاعرنا قدام الآخرين وبنحافظ على توازننا النفسي. أهم في الموضوع أيضا يا إخوان فهم المشاعر. بدل ما تقول عن حالك والله أنا حظي سيء، والله أنا سيء، أنا ما إلي نفس للحياة، ما عندي حظ، أنا دائما حزين، أنا دائما زعلان غضبان، عندي إحباط، عندي خوف، عندي وحدة، هذا الشيء على فكرة بيدخل عقلك الباطني وبتقنع نفسك أنت في النهاية أنه أنت فعلاً عم بتمر بهاي الظروف. فمشان هيك اتعاملوا مع نفسكم بلطف. فواز أهلاً، سامي كمان أهلاً وسهلاً، والله أنت اللي زمان عنك. بعد ما نتعامل مع نفسنا بلطف وهذا أهم شيء، نروح لتنظيم الأساسيات بحياتنا. كيف بننظم أساسيات حياتنا يا صالح؟ كيف بدك تنظم أساسيات حياتك؟ تنام مظبوط، عدد ساعات كافية، كمان تنام في الوقت المناسب، مش تنام الفجر وتقول أنا نمت 7 ساعات ومن الفجر للظهر مثلا، هذا كلام غلط. نوم كافي، أكل منتظم، حركة، الحياة بدها حركة وفي الحركة بركة، شرب المي، أشياء هاي بسيطة ممكن تأثر على حياتنا، على مزاجنا وعلى طاقتنا. الأشخاص يا إخواني اللي عندهم ضغط وبيقولوا إنه إحنا مضغوطين كتير بالحياة، تعرفوا شو ممكن يخفف هذا الضغط عليكم؟ أول شيء اطلعوا امشوا. شكرا يا معتصم، اطلعوا امشوا، اتنفسوا بهدوء وانتوا عم تطلعوا تتمشوا. بعدين اللي ما بده يطلع يمشي بيقدر يكتب. الكتابة سواء عن حياتكم أو عن موضوعكم اللي موتركم أو عن يومياتكم، تقدروا تكتبوا، لأنه عبارة عن تفريغ نفسي. هذا الكلام، الكتابة هي تفريغ نفسي، تفريغ الضغط اللي ممكن يكون داخلكم. ما بدكم تكتبوا؟ صلاة. اللي ما بصلي تأمل. مش كل العالم، شو مالك، مش كل الناس بتصلي، ليش بنضحك على بعض؟ مش كل الناس بتصلي، واللي ما كانوا يصلوا صاروا جديد يصلوا، في منهم، في ناس كانوا يصلوا تركوا الصلاة وفي ناس عم بيقطعوا بالصلاة. المهم اللي ما بيصلي يا إخوان يتأمل، التأمل نوع من أنواع الصلوات. تأملوا بالدنيا بالحياة، طلعوا على جبل تأملوا، اقعدوا قدام البحر تأملوا، اللي ما في عنده لا جبل ولا في عنده وادي ولا نهر ولا بحر يطلع على الاسطوح ويتأمل، يتأمل بالأشجار، يتأمل بالحيوانات، بالعصافير الكتير صغيرة كيف عايشة،
كيف عم بتعيش أولادها، كيف هالشجرة طلعت، كيف هالسماء محمولة. يعني تأملوا، هذا التأمل عبارة عن تفريغ الضغط اللي داخلكم. إذا ما لقيتوا كل هاي الأشياء، حاولوا أنه يكون بحياتكم شخص، هذا الشخص اللي بتوثقوا فيه. أنا صراحة ما بنصحكم بهذا الخيار، رغم أنه موجود من ضمن التحليلات النفسية أنه يكون حدا تختاروا تفرغوا الضغط الداخلي معه، بس أنا ما بنصحكم. اليوم عم بتفرغوا معه، هو بكرة بفرغ مع الكل. فهاي آخر خيار، آخر خيار اتركوها على جنب. إذا ما قدرتوا لا تكتبوا ولا تمشوا ولا تتنفسوا ولا تتأملوا ولا تصلوا ولا ترسموا، آخر شيء التفريغ مع شخص آخر. يفضل يا اختي تفرغي مع امك انت، بالكتير فرغي مع اختك. لا تقولي لي صديقتي، ولا تقولي لي صديقي، ولا تقولي لي جارتي ولا جاري ولا من هذا الكلام. اليوم انتوا اصحاب، بكره يمكن الاعداء اللدودين لبعض. خالد صعب نلاقي شخص نثق فيه مزبوط، يعني في هاي الحياة، يعني إلا من رحم ربي. أنا ما بدي أعمم، بس ممكن يكون رب أخ لك لم تلده أمك، صح؟ وأحيانا بيكون بعض الأصدقاء أفضل من الإخوة في العلاقات، خلينا نقول. بس ما في أخ، يعني ما في صديق أفضل من أخ، ما بعرف، يمكن، وهي استثناءات مش قاعدة. اللي بدي أقوله بالنهاية، الفكرة الأساسية من هذا الموضوع، الدعم الذاتي، أنا كيف أدعم أنا، سمر كيف تدعم سمر، صالح كيف يدعم صالح. أنا بقولكم الدعم النفسي الذاتي مش إنك تمنع نفسك من الحزن أو القلق، هذا إشي طبيعي، مشاعر ربنا أوجدها فينا، لكن إنك ما تترك نفسك وحدك وانت عم بتمر بهاي المشاعر، بتمر على الاشياء اللي انا ذكرتها، واخيرا موضوع الشخص اللي ممكن تفرغ له. اللي انكوى بالحب قبلينا يقول لينا انت بعدك عايش؟ طبعا. انت رجعت تعيش حياتك عادي؟ طبعا بالتأكيد. انت عم تاكل وتشرب وتدرس وتتعلم وتحضر وتروح طبعا ما بتوقف على انه حب انكويت فيه وخلص، وانت خلص انتهى. بتقدر انت تحب مره تانيه وثالثه ورابعه وخامسه وعاشره. درجة الحرارة اليوم بالقدس المحتلة 28 درجة مئوية، في بيت لحم 29، بالخليل 27، 37 مع طائس حار بأريحة، 30 بعمان. اليوم من المفترض أنه في انخفاض كان على درجات الحرارة. الأجواء بكرة واللي بعده واللي بعده حتى يوم السبت في انخفاض آخر، لكن بقية الأسبوع هي نفس أجواء اليوم.

انت لما تزعلوا حطوا هاي الأغنية، هاي الدقة بالذات، مش تحطوا لي كتاب حياتي يا عين. والله تخيل واحد زعلان ودموعه نازلين ومقهور ويجوا ينقي أغنية كتاب حياتي يا عين ولا أغاني دراما. شو اسمه هذا؟ هلال ومدري شو، مصطفى كامل. أكيد أكيد ما رح تطلع من الحالة اللي أنت فيها، أكيد رح يزيد همك ووجعك وقهرك، أكيد رح تصير مش بس تبكي وتلطم كمان لما بتسمع هذا النوع من الأغنيات. لما تزعلوا اسمعوا هاي الدقة. اختاروا أغنيات مفرحة. دموعك نازلين وانت بتصير تدبك او تنط عادي. ما عمركم شفتوا حدا بيبكي وبيضحك بنفس الوقت؟ هاي اختلاط المشاعر، بيبكي وبيضحك بنفس الوقت. مين منا ما مرق بهاي الحالة؟ أمان عليكم تقولوا الصحيح، إنه الواحد يكون زعلان وبيبكي وبيضحك، دموعه نازلين وبيضحك بنفس الوقت. أنا صارت معي على فكرة، يعني مقهورة على شغلة وبضحك لأني طلعت هبلة. كنت أحكي عن حالي يعني، إنه ليش هيك أنا صار فيها، يا الله يا سمر ليش هيك، ومجنونة ومدري شو من هذا الكلام. فبصير عندنا اختلاط هيك بالمشاعر، إنه عم نزعل وعم نضحك بنفس الوقت.

حجز الكونتينر حاليا سالك على الشغراب، سالك مرح رباح، سالك المنشية سالك، إن الشاش كمان سالك، دوار قوع سالك، بن نعيم سالك، زيف سالك، الفحص كمان سالك، لكن ترقومي المصانع حاليا مغلقة، دورة سالك، الفوار كمان مغلقة بالاتجاهين، بوابة سعير فاتحة وسالك، والنبي يونس مقابلها أيضا فاتحة وسالك، فرش الهواء سالك، راس الجورة أيضا اليوم فاتحة وسالك، العروب العجوري مغلقة بالاتجاهين. بدي أتمنى لكم طريق السلامة متابعينا الكرام، تركوا مسافة أمان بينكم وبين السيارة اللي قدامكم.

0: فاتني.
1: خلينا أقول مساء الخير لمحمد سليمان، مساء الخير للحسيني ربحي. كيف كان في ناس بتصلي وبطلوا؟ ليش ومين حكى لك أنت؟ طيب إذا أنت عم تسألني، أنا اللي بدي أسألك، أنت شو عرفك إنه في ناس ما كانت تصلي وصارت تصلي، وناس كانت بتصلي وبطلت تصلي؟ أنت اللي مين حكى لك إنه ما في ناس من هاي النوعية؟ أنت راجع نفسك. أبو إبراهيم مساء الخير، يعطيك العافية. تامر مساء الورد، يعطيك العافية كمان، من سوبر ماركت ظهر البصة. سامي اللهم صل على سيدنا محمد. أبو عمر وعليه الصلاة والسلام كمان. سامي بمسي على الجميع، وأوقاتكم بكل خير إن شاء الله. عز الدين زيتون بيقول الله يسعد مساكي أختي سمر، والله يحفظ الوطن والمواطن، والله يرحم الشهداء، آمين. محمد أبو عهور كمان ببعث مساء وبقول كيف الحال، بحييكم على البرنامج. شكرا يا محمد، وإن شاء الله نكون هيك عم بنفيدك ونسليك بنفس الوقت. كمان تحية من مين؟ من ربا، بتقول مساء الخير والسعادة والأمل، بتمنى لكم يوم مفعم بالطاقة الإيجابية والنجاح. نمر عمر أبو هيثم، يسعد مساكي، أحلى برنامج وطاقم رائع. شكرا يا نمر. كمان من أبو أسامة بيقول مساء الورد والياسمين للناس الطيبين الغاليين، وكلام كتير حلو، كل الاحترام والتقدير لإلك أبو أسامة، أهلا. إمام ناصر الدين، مسائك معطر برائحة الفل والياسمين، شكرا لإلك. دكتور معن كمان بتابعنا من الأردن، تحياتنا لإلك وأهلا وسهلا فيك، وكالعاد ببعث لنا حكمة. حكمة اليوم: ارضى بما قسم الله لك ولو بالقليل من المال تكن أغنى الناس. ضغط نفسي على الشعب، أكيد على كل الشعب، حتى اللي معاهم مصاري برضو مضغوطين نفسيا. زهرة بتقول أنا بصلي الحمد لله. ممكن سؤال، أنت بتصلي؟ شو دخلك يعني أنا بصلي أو لا؟ بقدر أجاوب صح ولا لا؟ بقدر أقول لا وبقدر أقول آه، حتى لو ما كنت بصلي بقدر أقول آه بقدر أقول لا، هاي علاقة بيني ومين ربي بكل الأحوال. ركزي ركزي ركزي محالك أكثر. نو سؤال، ما أنت بتصلي؟ شو دخلني أنا أسألك أنت بتصلي ولا شو ما بتصلي؟ عرفت ولا لا؟ هاي علاقة بينك وبين ربك. وأسهل شيء يعني أنا هلأ بدي أقولك قوم صلي قدامي عشان أشوفك، أكيد لا. يعني يمكن حدا يكذب علي يحكي لي آه بصلي ويطلع ما بيصلي. ها يعني في كثير ناس بيروحوا مناسبة، ها انتبهوا، مناسبة عند ناس، وبقوموا هدول الناس يصلوا جماعة، وأكيد بده يقوم يصلي معاهم، وأصلا ما بيكون متوضي، ما بعرف يصلي أصلا، ما بعرف، بس إنه يعني قدام الناس صاروا قايمين بقوم. وفي ناس بيروحوا مثلا على عزا، على دفنة، كلهم بيصلوا على الميت الله يرحمه، وهذا ما بيصلي، بيضل يستنى لما يخلصوا بريت الجاع، والله انه ما بيصلي، حد يحر هو يعني. انا بقدر اجبر حدا انه يصلي وحدا ما، هاي علاقة بين الشخص وربه، ما حدا إلك يعني بالنصيحة بالحسنة، يعني بالمعروف بالكلمة الطيبة، غير هيك ما إلك. وعلى فكرة والكلمة هاي بتحكيها مرة واحدة في موضوع الدين، لأنه مرات أنت من كتر ما بتزن على هذا الحكي، على هذا الحدا، بهذا الحكي صلي صلي صلي صلي صلي، حرام حرام، الله بكرة بيعلقك، الله بكرة، والله إنه ممكن ياخذ الموضوع بالعكس، عمره ما يصلي. فبلطافة بلطافة، الأمر بالمعروف بلطافة. أبو علي الجعبري أهلا وسهلا، نفسيتك بتبلش من صلاة الفجر في معادها، صح والله، الناس اللي بيصلوا الفجر بيعرفوا بالضبط. أبو علي الجعبري أبو أسامة مين زعلك؟ ما حدا، أنا بس اللي بزعل حالي. ما حدا بقدر يزعلني. أبو أسامة هو بيصلي لله مش للشعب للي بيسألوا. أي صح مظبوط، الواحد في أشياءات يعني بتخصه هو لوحده، فما بعرف يعني إذا مظبوط أو مش مظبوط. أنا حكيت من باب الاحترام سمر. طيب أوكي، وأنا رديت عليك من باب الاحترام زهرة، والله مع تحياتي ها إليك، قلب قلب قلب إليك.

طيب شوف شو في أخبارات جديدة اليوم الجديدة. ما كل الأخبارات اللي بتطلع وبنحكيها هي تقريبا نفس الشيء، بس اللهم شو اللي بيصير يا صالح؟ إنه بيصير عليها أبديت، بس هذا اللي بتغير. موضوع الحجة الجعبري لسه ما صار في إشي جديد على الموضوع. هو المفروض اليوم العصر أو بعد العصر يكون في إعلان أو يعني مؤتمر أو يعني يعطونا تفاصيل إذا في أي تطورات على الموضوع، موضوع إذا تم العثور عليها أو لا. صار لها أكثر من 72 ساعة مختفية، في شائعات كتير ما بين إنها مخطوفة قتلت، يعني إن شاء الله الكلام يكون لا وبترجع لعائلتها سالمة غانمة بدون ما يكون في لا جريمة ولا يكون في أذى ولا أي شيء. هذا آخر تحديث في الموضوع، وإن شاء الله هيك الجهات الرسمية بتعثر عليها وبيكون يعني خبر يعني جيد جدا إنه ما فيها أي مشكلة وإنها رجعت بسلامة إن شاء الله لعائلتها.

من آخر الأخبار كمان المؤسفة، عائلة الأسير معتز الأطرش من الخليل تعلن استشهاده داخل سجون الاحتلال، تم الإعلان قبل قليل. الله يرحمه ويصبر أهله. طبعا شاب بعمر الورد، عائلة الأسير بتأكد وبتعلن استشهاده داخل سجون الاحتلال معتز الأطرش. من الأخبار أيضا المؤسفة اللي صحينا عليها فجرا، ارتفع إلى 20 عدد الشهداء الذين قضوا أسفل بناية انهارت فجر اليوم تعرضت لقصف إسرائيلي خلال الحرب على غزة. مصادر محلية قالت إنه نحو 100 مواطن موجودين كانوا ساكنين في هاي البناية المكونة من 6 طوابق، وكانت أصوات بعضهم تسمع من تحت الأنقاض، لكن إنقاذهم كان يعني بياخد وقت وصعب. مسؤولين بالشؤون الإنسانية أكدوا من الدفاع المدني طبعا ما يجري كان

0: المنهارة، انعدام طبعا المعدات الثقيلة والآليات والاعتماد على أدوات بدائية. طبعا كيف بدهم يقدروا ينقذوا بالوقت المناسب؟ يعني مرات العلامات الحيوية لحدا واقع أو حدا مضروب على راسه من يعني خرسانة بنحكي، ممكن تأخذ كم دقيقة وبعدين بفارق الحياة. فما كانت هاي الأدوات أو المعدات قادرة أن توصل لهؤلاء بالوقت المناسب، وهذه الأدوات البدائية أعاقت عمليات الإنقاذ، وبالتالي بعد كم ساعة بيكون فرص نجاة المحاصرين يعني قليلة. إلا من رحم ربي مثلا، ممكن في أشخاص قعدوا يوم ويومين وثلاث على قيد الحياة للي مكتوب العمر. انعدام المعدات طبعا هاي كارثة صراحة. الدفاع المدني عجز عن تحديد أي مدى زمني لانتهاء عملية الانتشال أو جزم المصير النهائي لعشرات المفقودين قبل إتمام البحث كليا. إذن فاجعة اليوم في غزة، بناية سكنية من 6 طوابق انهارت على سكينيها كلهم موجودين داخل البيت. احنا بنحكي عن ساعات الفجر الأولى. نروح لفاصل ومن بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع القسراوي التجارية الصناعية، عالم من التسالي. وبحديث البلد رح نتابع بعد شوي الانتخابات. معقول يكون في انتخابات بالوقت المناسب؟ معقول ما يكون في انتخابات؟ معقول يتم تأجيلها؟ معقول يتم إلغائها؟ لأن كنا حكينا قبل كم يوم إنه في مؤشرات، مثلا بعض القادة مثلا جبريل الرجوب مظبوط حكى بوقتها إنه في مؤشرات إنه القيادة الفلسطينية ممكن تلغي أو تأجل الانتخابات. هذا الموضوع رح نتابعه إن شاء الله بحلقة اليوم.

تحياتنا للجميع وإن شاء الله قهوتكم فيها صحة وعافية. القهوة ترى مفيدة، مفيدة للعقل، للتنبيه، للذاكرة، ومفيدة كمان للمعدة، للأشخاص اللي بيفكروا إنها مؤذية. أبداً أبداً، بس إحنا عم نحكي عن القهوة اللي بدون سكر، والقهوة خلينا نقول فنجان أو تنين على مدار اليوم، مو دلة كاملة. أكيد الدلة الكاملة بدها تأذي معدتكم وصحتكم، لكن فنجان أو تنين بالنهار ممكن يكونوا مفيدين لإلكم.

0: طيب خلينا ننتقل إلى ضيفنا على الهواء مباشرة سيد عمر رحال مدير مركز شمس لحقوق الإنسان للحديث في هذا الموضوع قراءات مؤشرات هل ستقام الانتخابات في الوقت المناسب أو المحدد أو في مؤشرات لتأجيلها وكيف عم بتابعوا الموضوع على أرض الواقع. سيد عمر مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: بخير ما دمتي.
0: إن شاء الله على طول والجميع إن شاء الله. سيد عمر يعني الكل بترقى في موضوع الانتخابات التشريعية الفلسطينية اللي هي من المقرر إنه ب 28 نوفمبر من هذا العام هذا الموعد اللي تم الإعلان عنه، لكن في نقاشات في حوارات في يعني أقاويل إذا بدك إنه معقول يكون في تأجيل لهذه الانتخابات أو معقول يكون في إجراء للانتخابات بالموعد المحدد رغم إنه الظروف ما عم تتغير، هي ذات الظروف. حتى قادة فلسطينيين حكوا في الموضوع ممكن تتأجل ممكن يتم إلغائها. من خلال متابعتكم من البداية لموضوع الانتخابات كيف عم بتتابعوا مع هذه الأطروحات مثلا، وهل في مؤشرات على إلغائها أو تأجيلها أو لا من خلال متابعتكم؟
1: يعني نتابع كما كل زملائنا في مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والمواطنين الفلسطينيين، نتابع حقيقة الأمر عن كتب هذه التصريحات التي تصدر من هذه الجهة أو تلك أو من هذا المسؤول أو ذاك. نحن نحترم تلك يعني التصريحات، هذا في إطار حرية الرأي والتعبير وفي إطار يعني النقاش الوطني، والكل بكل تأكيد له الحرية الكاملة في التعبير عن رأيه فيما يخص الانتخابات. السيد الرئيس كان قد أصدر يعني مرسوما رئاسيا حدد موعد 28/11 من هذا العام إجراء الانتخابات التشريعية، لكن لو سألت يعني أي فلسطيني أو فلسطينية سيكون لديه رأي حول إجراء هذه الانتخابات. مرة ثانية هذا يعني هذه حرية رأي وتعبير وحق كل شخص أن يعبر عن رأيه أنها تجرى أو لا تجرى، أن الوقت مناسب أو غير مناسب، أن يعني الأوضاع الداخلية.
0: لكن هو عندنا تجربة سابقة سيد عمر بال 2021 مظبوط، كان من المقرر إجراء هذه الانتخابات تشريعية ورئاسية لكن رئيس أعلن عن تأجيلها مظبوط. يعني هل في ضمانات هاي المرة كمان إنه ما يكون في تأجيل مثلا؟
1: لا أحد لديه ضمانات، لا أحد لديه ضمانات، حتى السيد الرئيس ليس لديه ضمانات بأن تجرى الانتخابات بموعدها إذا كان هناك عرقلة من الاحتلال، والاحتلال يستطيع أن يعرقل الانتخابات الفلسطينية.
0: يعني فقط في هذه الحالة مثلا إذا الاحتلال عرقل،
1: نحن نعتقد بأن يعني السيد الرئيس لديه يعني قرارا ولديه يعني إرادة حول هذا الموضوع، لأن الانتخابات ستجرى بموعدها، ولكن يعني نحن لا نضمن إذا ما كان الاحتلال لا يعني حتى لو وافق الاحتلال على إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة أو في الأراضي الفلسطينية، نحن لا نعرف ولا نضمن وليس لدينا أي تأكيد من أي جهة أخرى بأن الاحتلال لن يعبث في العملية الانتخابية. وأنا أعتقد أن الفصائل بما فيها حركة فتح هناك يعني نشاطا جديا في الميدان وعلى أعلى المستويات السياسية من أجل إجراء الانتخابات. صحيح أن هناك بعض الأصوات لبعض يعني قادة بعض التنظيمات الفلسطينية التي قالت بأن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات، هذا صحيح، وهناك تشكك.
0: ما هذا الوقت يعني هو ذاته ما في أي تغيير يعني. فمتى إذا يعني كانت هذه هذا الوقت غير مناسب متى بده يكون الوقت المناسب؟
1: أنا لا أعرف متى الوقت، يعني الاحتلال جاثم، وإذا كان السؤال بسياق آخر أنا أيضا أسأل هل نحن في مرحلة تحرر وطني أو في مرحلة تحول ديمقراطي؟ بصرف النظر عن هذا الجدل السياسي والقانوني والوطني حول إجراء الانتخابات، لكن شئنا أم أبينا يجب أن يكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية وملدية استنادا إلى المواقف الدستورية والقانونية، لأن الانتخابات ليست منا، لا من النظام السياسي ولا من غيره، إنما ذلك حق دستوري للمواطن الفلسطيني، وذلك ورد نصا في المادة الثانية من القانون الأساسي الفلسطيني بأن الشعب هو مصدر السلطات، كما ورد ذلك في المادة 26 من الباب الثاني باب الحقوق والحريات التي تتحدث عن الترشح والانتخاب والانتماء للأحزاب وإلى آخره، وبالتالي هذا حق دستوري وقانوني إجراء الانتخابات. يعني اليوم المواطن الفلسطيني اللي عمره 38 عام لم يشارك بأي انتخابات رئاسية أو تشريعية، وهناك ما يقرب من يعني 40% من هؤلاء المواطنين لم يشاركوا في هذه الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبالتالي يعني مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني هي بحاجة إلى تجديد شرعيات، وهنا أقصد الشرعية الدستورية من خلال الانتخابات ومن خلال التصويت والاختراع، ولذلك نحن بحاجة ماسة لإجراء هذه الانتخابات. أما موضوع التأجيل، حقيقة لا أحد يجزم لأننا ذاهبون إلى هذه الانتخابات، لأنه لا ضمانات لا من اتحاد أوروبي ولا من جامعة الدول العربية ولا من أي طرف دولي حول يعني إجراءها في الوقت المحدد، ولا نعرف. لدينا يعني ثلاث إشكاليات حقيقة، لدينا غزة ولدينا القدس ولدينا الضفة، ثلاث قضايا أساسية.
0: طيب إذا كانت القدس تحديدا سبب في تأجيل هذه الانتخابات، ممكن كما في المرة الماضية بال 2021؟
1: يعني شوفي، موضوع القدس أنا أعتقد بأن مؤسسات المجتمع المدني وأيضا في البداية لجنة الانتخابات المركزية يعني قد طرحت يعني حلولا معقولة فيما يخص موضوع مشاركة الأهل في القدس المحتلة، ولكن يجب ألا تكون القدس هي العائق أو العقبة، ولكن هذا لا يفهم من حديثي بأنه يعني نجري الانتخابات بمعزل عن القدس، ولكن هناك حلول أخرى يمكن أن نجري الانتخابات وتكون القدس حاضرة، ويجب ألا تستخدم القدس من أجل إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لأن هناك القدس هي محتلة، لا أحد يعني لا أحد يجادل في ذلك، ولكن مرة ثانية يجب ألا يكون هناك أي مبرر لتأجيل الانتخابات. وعلينا
0: بس كمان مرة سيد عمر، خلينا نحكي من ناحية قانونية، مين بيقدر يأجل الانتخابات بالإضافة إلى الرئيس، وإيش الحالات اللي يمكن أن تؤدي إلى هذا التأجيل؟ ذكرنا منها ممكن غزة، ممكن القدس، هل ممكن يعني أمور أخرى؟
1: يعني شوف، في القانون أعطى القانون صلاحية للجنة الانتخابات أنه يعني أن تخرج كما في الانتخابات المحلية وتقول بأنه في هذه الهيئة أو في هذه المنطقة لا تستطيع أن يعني لا نستطيع أن نجري الانتخابات لواحد اثنين ثلاثة، ويطلب إذا كان في الانتخابات المحلية
0: لجنة الانتخابات بتقدر تلغي أو تأجل.
1: أحكي لي أكمل فكرتي، وبالتالي يعني نحن نقول بأنه يجب أن لا تقحم لجنة الانتخابات المركزية في هذا الموضوع بأن يخرج رئيس اللجنة أو مديرها التنفيذي أمام الإعلام ويقول بأن اللجنة ليس باستطاعتها إجراء الانتخابات التشريعية في هذه المنطقة أو تلك. نحن نريد أن يكون هناك تحييدا للجنة الانتخابات المركزية وفصائل العمل الوطني، منظمة التحرير، وأيضا القيادة السياسية الفلسطينية هي التي عليها أن تجيب على هذا السؤال، وبالتالي من الأهمية بمكان بأن لا يكون هناك إقحاما للجنة الانتخابات وأن يتم التأجيل من خلال لجنة الانتخابات المركزية. أعتقد بأن ذلك سيضر كثيرا اللجنة، وبالتالي الفصائل ومنظمة التحرير والمستوى السياسي يجب أن يتفق على كل ما له علاقة بالانتخابات، ومرة ثانية الطلب بأن نمضي قدما في إجراء الانتخابات التشريعية وأن نضع العالم أمام مسؤولياته لأن دولة الاحتلال هي التي تعرقل، ودولة الاحتلال هي التي لا تريد لنا كفلسطينيين أن نقرر مصيرنا أو أن نمارس حقوقنا السياسية.
0: نعم، كنت بدي أسألك سيد عمر بخصوص لجنة الانتخابات المركزية، يعني حتى خلينا نفهم أكثر، كجهة لجنة الانتخابات المركزية قادرة على تأجيل الانتخابات من تلقاء نفسها مثلا، ولا بموافقة مع الرئيس، ولا ممكن يكون مجرد يعني تأجيل إداري خلينا نقول لأسباب معينة؟ هذا اللي كنت بدي أنا أتوضح لنا إياه بالإضافة إلى ما ذكرت.
1: يعني لجنة الانتخابات ليس باستطاعتها أن تؤجل الانتخابات بطبيعة الحال، وليس باستطاعتها أن تعلن عن وقت الانتخابات، ذلك يتطلب مرسوما رئاسيا بطبيعة الحال، ولكن اللجنة يمكن أن توصي، ويمكن يعني أن يكون هناك مشاورات مع لجنة الانتخابات، ولكن الرئيس هو الذي يعني باستطاعته أن يعلن موعد الانتخابات أو تأجيل الانتخابات، ولكن مع الإشارة بأن اللجنة لها رأي في هذا الموضوع، لأنه لا يمكن أن يتم التأجيل دون أن يكون هناك حضورا ورأيا للجنة، خصوصا بأنها هي المخولة قانونا لإجراء الانتخابات في الرئاسية والتشريعية أي العامة وأيضا البلدية.
0: نعم، أخيرا سيد عمر، بس يعني هذا سؤال عام، خلينا نقول الظروف الأمنية الحالية لم تتغير، وبعرف أنه يمكن من سيء إلى أسوأ، لكن هل هذه الظروف ممكن تكون سبب في تأجيل الانتخابات؟ احنا ما بنحكي عن إلغائها، بس أنه ممكن يكون في تأجيل، وهل هذا يعني مناسب ضمن الظروف الحالية؟
1: يعني في الانتخابات البلدية التي أجريناها في 2004 و2005، ثم الانتخابات التشريعية الرئاسية في 2005، والانتخابات التشريعية في 2006، في كل هذه المراحل كانت هناك انتفاضة ثانية، وكانت يعني الظروف الأمنية شبيهة في الظروف التي نعيشها اليوم، وبالتالي الظروف الأمنية لم تتغير منذ ذلك الحين. صحيح اليوم في اعتداءات مستوطنين وفي هناك سباحة وقتل، ولكن السياسة الإسرائيلية واحدة، وأجرينا يعني مختلف أنواع الانتخابات في ظل هذه الظروف في السابق قبل 20 عام ويزيد، ولكن هذه الظروف لم تتغير حتى اللحظة، ولن تتغير في المستقبل القريب. نعم، كان في السابق يعني تفاهمات مع الاحتلال، وكان هناك موافقة من قبل الاحتلال لإجراء الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية، ولكن اليوم حتى لو كان يعني هناك موافقة، وأعتقد بأن الاحتلال لم يوافق على طلب السلطة الوطنية الفلسطينية لإجراء الانتخابات، لأنه طلب من الاحتلال وأرسلت يعني رسالة الاحتلال بأنه سيكون هناك انتخابات بهذا التاريخ، ولكن الاحتلال حسب يعني معلوماتي بأنه لم يجيب على الرسالة حتى اللحظة بالموافقة، وحتى لو كان هناك موافقة نحن نخشى بأن الاحتلال لن يتعهد بعدم يعني خلط الأوراق أو بعثرتها أو بين هلالين تخريب، أقصد يعني بين هلالين للكلمة، تخريب الانتخابات من خلال العبث ومن خلال التدخل المباشر، إما باعتقالات أو بمنع تجول أو بمنع حرية حركة وتنقل، أو حتى في قطاع غزة يمكن أن يكون هناك قصفا لبعض التجمعات وأهل المراكز، لأنه يعني في قصة أخرى أكبر من ذلك، وهي ما تسمى مجلس السلام الذي أعطاه مجلس الأمن الدولي الحق في اقتراح القوانين أو سن القوانين وفي إلغائها، وبالتالي نحن أمام أيضا معضلة سياسية وقانونية أخرى لها علاقة في قطاع غزة والانتخابات في قطاع غزة، وهل سيكون لدينا صلاحية هناك أم لا في ظل قبولنا نحن كفلسطينيين لقرار مجلس الأمن الدولي الخاص ب يعني إدارة قطاع غزة كما تعلم ويعلم الجميع.
0: شكرا جزيلا على هذا التوضيح سيد عمر رحال، مدير مركز شمس لحقوق الإنسان، كنت معنا على الهواء مباشرة. قبل شوي كان في برضو كلام جديد لجبريل رجوب، الفريق جبريل رجوب هو حكى في الموضوع قبل هيك، وحكى أنه في مؤشرات بتقول أنه ما رح يتم إجراء الانتخابات بالموعد المحدد. اليوم كمان عم برجع بحكي للتلفزيون العربي وهو مقتنع، بيقول أنا مقتنع بأنه لن يكون بالإمكان عقد انتخابات تشريعية ب 28 نوفمبر المقبل، وتحديد هذا الموعد قفزة في الهواء. يعني لما القادة بيحكوا بهذا الكلام أو بهاي الطريقة، يعني الناس بدها لما تأخذ منه كلمة. يعني الفريق جبريل رجوب هو كان أيضا من الشخصيات المرشحة بلكي للرئاسة، يمكن هو وكمان كم من حدا موجودين على الساحة الفلسطينية، لما بيحكوا أنه مش هذا الوقت المناسب وأنه ما رح يكون في انتخابات بهذا الموعد، وأنه تحديد أصلا هذا الموعد غلط بهاي الظروف وبهاي الإمكانيات، وعبارة عن قفزة في الهواء. طيب متى؟ يعني لو كان هو مرشح مثلا وممكن يكون عنده فرصة كبيرة أنه يوصل لرئاسة فلسطين مثلا يكون الرئيس، هل أنه رح يكون عنده نفس النفس اللي عم بحكي فيه، ولا أنه لا خلينا نجري الانتخابات بأسرع وقت ممكن؟ في كثير تساؤلات عند الناس أنه بدنا انتخابات ولا ما بدنا انتخابات، ظروفنا مناسبة ولا مش مناسبة. طيب يعني لو يعني ما في انتخابات بالقدس، يعني أنه بلا ما ننتخب على طول خلاص؟ طيب يعني صار ما صار شو بده يصير؟ يعني مين الرئيس؟ طب وين المجلس التشريعي؟ يعني إذا تم استبعاد القدس، إحنا ما بدنا انتخابات إلا بالقدس. طيب وما فيش انتخابات بالقدس، شو الحل؟ يعني الكلام في منه ولا مش ما في منه؟ كلام شخص ولا كلام سياسي ذكي مفهوم ولا لا اللي بحكيه أبو رامي حاليا جبريل رجوب؟ فالناس يعني ضايعة. احنا على كل حال 28 الشهر مش كتير مطول، اذا في فعلا اليوم تحضيرات زي ما بقولوا في رام الله انه رح يتم الغاء الانتخابات، اكيد رح يبين. يعني مش كل اشي رح يضل مخفي، كل شيء رح يبين. المهم انتم بدكم تنتخبوا او لا لو كان في انتخابات، ما نص البلد بيقولوا احنا ما رح ننتخب، احنا خلص يعني يئسنا في موضوع الانتخابات، لا مجلس تشريعي ولا رئاسي. وفي ناس بيقولك اصلا مش مقتنع ولا باي شخصية، يعني نجيب لكم شخصية من القمر مثلا ولا من خارج البلاد يكون رئيس ولا ضمن المجلس التشريعي.

طيب نمرق على مجموعة من الأخبار كمان بشكل سريع. الصحة في غزة تطلق نداء عاجل: افتحوا المعابر، اكسروا الحصار فورا، التاريخ لن يرحم الصامتين، وبيانات القلق والتنديد لم تعد تقاعس. يعني كله كلام في كأي. المهم هذا من وزارة الصحة أنه بحاجة لفتح المعابر. ذكرنا الخبر أن عائلة الأسير معتز الأطرش من الخليل تعلن استشهاده داخل سجون الاحتلال، وتشييع جثامين عدد من ضحايا انهيار مبنى سكني متضرر من غارة إسرائيلية سابقة غرب مدينة رام الله. غزة. عائلة لسه في انتخابات رام الله، ورام الله والانتخابات والمقاطعة، عارف انسى. معرف تكشف فشل استخباراتي جديد: إسرائيل لم تفاجأ من غزة وحدها. بعد 12 يوم فقط من هجوم 7 أكتوبر باغتها الهجوم من اليمن دون أن تمتلك أي معلومة استخباراتية مسبقة. وزير خارجية إيران يسخر من التصريحات الأمريكية: الخرافة تقول إيران بلا دفاعات. الحقيقة في تقرير للبنتاغون تدمير مئات المواقع العسكرية الأمريكية وتحويلها إلى حطام واحتراق عشرات الطائرات، وهذا ليس سوى غيض من فيض. وبالنسبة لمن روجوا الأكاذيب فإن الأمر لن يكون سار لهم. ضربة جديدة للوبي الإسرائيلي: انسحاب جميع الفنانين المقرر مشاركتهم في جولة المغني البريطاني إد شيران الموسيقية المعروفة باسم دلوب، تضامنا مع مغني الراب الأمريكي ماكليمور الذي تم استبعاده من الجولة بسبب دعمه لأطفال فلسطين.

0: وزيرة مكتب مجلس الوزراء البريطاني بتقول بريطانيا لن تقف متفرجة بعد الآن بينما يقتل أطفال أبرياء من غزة. بعد شو؟ طب ما بعد الكلام يعني في حركة، في إجراءات ممكن تأخذها بريطانيا بعد هذا الكلام؟ اليوم كمان من الأخبار المؤسفة وفاة شاب هو يامن أبو بكر من بلدة يعبد قضاء جنين وإصابة آخرين جراء تعرضهم لحادث سير مميت قرب قرية بئر الباشا الله يرحمه. طيب لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معاكم على مدار تقريبا ساعة من الوقت بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. بنشوفكم بكرة إن شاء الله على خير وسلامة. شكرا يا صالح، يعطيك العافية، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء، وأكيد إيهاب من مرح على هندسة الصوت.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء.

البشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة

كل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، عشرات القتلى والجرحى في انهيار بناية سكنية متضررة من الحرب في غزة.
2: طلعنا على السطح، نزلنا البنت وقالت لي اخو تايم هنا معرش تعريش السقف عليهم، طلعناهم لقينا البنت على رجلها الحياة ورفعناها وطلعت.
1: عملية إنزال جوي للجيش الإسرائيلي في يطا بالخليل جنوبي الضفة ضمن تدريب عسكري.
3: رجأ بطلع من الشباك، خصوصاً أن الغبرة عدت الدار، عمالها بتنزل الجنود على دار أخوي.
1: يمنيون عاجزون عن التواصل مع ذويهم في مناطق التصعيد داخل اليمن.
4: لا مخنزحوا لمناطق ريفية، ما بلا كهرباء ولا انترنت ولا بو

0: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا، ولقاء جديد من يومية الشرق الأوسط معكم في نرمين الذهبي. نبدأ من قطاع غزة، حيث أكدت وزارة الصحة مصر 20 شخصا حتى الآن وإصابة 25 في انهيار بناية سكنية بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، والتي كانت توي عشرات النازحين، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. ووفقا لوزارة الصحة فإن الضحايا بينهم أطفال ونساء، وقد جرت عمليات الانتشال وسط محدودية الإمكانيات والآليات المتهالكة المتاحة لدى طواقم الدفاع المدنية. وقد استمعنا لناجين وشهود عيان من موقع الانهيار.
1: حسينا زي مثلا سيارة حصمة بتدير على زينجو، قمت أفز، أنا قلت ما جيش ببالي غير العمارة، يعني عارفينها بتسقط كل يوم شوية شوية. قمت طلعت من باب الخيمة، طلعت في الشارع اللي هو الجو كله مسكر من غبرة، ما شفتش حاجة، نعمت رجعت شوية لكن مش قادر أتحمل. أجيت المهم طلعت جراي وأنا مغمض مسافر للوراية وين جاي، فطلعنا على السطح نزلنا البنت وقالت لي أخوتي هيهم هنا، معرش تعريش السقف عليهم، طلعناهم لقينا البنت على رجليها الحياة ورفعناها وطلعت مكسورات رجليها. قالت لي اخوتي جنب، رفعنا الحزام الثاني هو بنت وولد مساكين مستشهدين، رفعنا لردمنا والشباب وضوينا الضوي على فدنا في الليل ورفعناهم للميتين الله يرحمهم.
2: صحينا على صوت زلزال، فقمت اقحكح مش قادره مش شايفه وين اروح، احسس تحسيس بدي اقع بدي اعمل وين. صحيوا الناس واتصلوا على الاسعاف، اتصلوا على الدفاع المدني، يعني تقريبا اخذت ساعه والحمد لله صاروا يقولوا شهداء شهداء، بس انا يعني اشوفهم طالعين في الكاس بغير اطفال صغار، ايش لهم ذنب هذا؟ الله يعين في كاس نايلهم بيه،
3: يعني فجاه المبنى في 10 دقائق ثواني كان على الارض، فصرنا ايش الناس تجري علينا، يا فلان يا فلان، قلت له انا بخير الحمد لله بخير، انا ومرت اولادي طلعتهم بخير. قال طب قدر بس ساعدونا في الناس، لقيت بنت واعلى العماره بنت تقريبا عمرها 14 سنه، قال لي يا عم ابو حط تعال نزلني، واجا الشباب من هنا وصلنا ننزل صرنا نزعق في احياء اسمع صوت انكسر ونطلع.
0: نجون من انهيار إحدى البنايات السكنية في مدينة غزة والمتضررة من الحرب، والذي جاء في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في القطاع خروج 70% من مولدات الكهرباء بالمستشفيات عن الخدمة بسبب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار. وهذا وتستمر فرق البحث والإنقاذ في محاولة انتشال ضحايا البناية المنهارة في مدينة غزة، حيث أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل أن هناك أكثر من 50 طفلة تحت أنقاض المبنى المهدم. وأكد بصل كذلك أن الحادثة تثير المخاوف من تكرار مشاهد الانهيار، حيث يقدر عدد المباني الآيلة للسقوط في قطاع غزة بالآلاف.
4: كارثة حقيقة حلت في الأسر الفلسطينية هنا في داخل هذه البناية، بناية السعادة التي انهارت على قاطنيها فجر هذا اليوم، وطواقم الدفاع المدني تلقت إشارة الانهيار، وصلنا إلى المكان وبدأنا بعمليات إجلاء ما يمكن إجلاءه من الجرحى وانتشال ما يمكن انتشاله من الشهداء. حتى اللحظة انتشال 20 شهيد، حتى اللحظة 35 مصاب، حتى اللحظة هناك أيضا مواطنين تم خروجهم دون يعني دون أذى قبل أو لحظة الحادثة. القضية الأخطر من ذلك أن هناك 2000 مبنى في قطاع غزة على هذه الشاكلة بهذه الطريقة مهددين بالانهيار، مأهولين بالمواطنين، في أي لحظة من اللحظات ممكن أن ينهاروا على من بداخلهم. لماذا المواطن بقي هنا؟ لماذا لم يخرج المواطن رغم التهديد؟ لأن البديل أخطر من ذلك، البديل هي الخيمة، الخيمة لا تصلح للعيش، وبالتالي الذي أجبر المواطن على البقاء هو عدم وجود بديل، وهذا يتطلب أن نقول للمجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته. العالم، مؤسسات حقوق الإنسان التي تتحدث على حق الإنسان في العيش بكرامة، يجب أن تقف أمام مسؤولياتها اتجاه هذه القضية، وإلا سيتكرر المشهد في منزل آخر وسنشهد ضحايا جدد.
0: المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل.
5: حمل تطبيق
6: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
5: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم عملية إنزال جوي خلال اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل. من ناحية أخرى، هدمت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم 5 مساكن ومصلى في قرية شمال مدينة أريحة شرقي الضفة. للمزيد حول التطورات في مدن الضفة الغربية المحتلة، نستمع لمراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
7: شهدت مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة صباح الأربعاء على تجريف الجيش الإسرائيلي لأراض زراعية وأشجار زيتون، تحديدا في بلدة دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين، على مساحة تقدر بنحو 250 دنما بعد إخطار أصحابها بذلك. وبحسب ما قال المسؤول في ملف الاستيطان في مدينة جنين طارق إغبارية، فإن جرافات الإسرائيلية شرعت بتجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في البلدة في إطار الإجراءات المتواصلة بحق أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وبأن هذه الإجراءات تندرج ضمن مخططات إسرائيلية هادفة إلى التضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال أراضيهم ومصادر رزقهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم وفق التعبير الرسمي الفلسطيني. هذه التطورات تأتي بينما نفذت قوات جوية إسرائيلية عملية إنزال جوي لعدد من الجنود خلال اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت مصادر محلية بأن ذلك يأتي كجزء من تدريب عسكري في المنطقة، وتم توثيقه بهواتف عدد من شهود العيان والفلسطينيين المتواجدين، كما أكده المسؤولون في المدينة بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت محيط منزل وعلى سطحه قامت بعملية الإنزال الجوي، وبأن ذلك يأتي بعد أن أبلغ الجانب الإسرائيلي السكان والعائلات الفلسطينية بأن العملية تندرج في إطار تدريب عسكري قبل انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي. يأتي ذلك بينما شهدت مدينة نابلس على اقتحام للجيش الإسرائيلي برفقة عدد من المدرعات، وانتشرت في عدة أحياء ومناطق.
0: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. وقد استمعنا لشهود عيان على عملية الإنزال الجوي التي نفذها الجيش الإسرائيلي اليوم في يطا بالخليل جنوبي الضفة، والذين أكدوا أن الجيش أبلغ السكان أن العملية تندرج ضمن تدريب عسكري.
8: والله أنا كنت في البيت اللي بيبعد عن البيت اللي صار في عملية الإنزال 3 متر، فصوت الطيارة زايد وراح ورجع وراح ورجع. فجأة بطلع من الشباك، خصوصا أن الغبرة عدت الدار، عمالها بتنزل الجنود على دار أخوي. طبعا لما نزلوا يعني منعوا أي واحد يطلع من الشبابيك أو كل شيء. وصلت مع دار أخوي، قالوا أنه ميتوا، في كمان جيش من الأرض كمان دخلوا علينا. طلعت من الشباك الثاني، وإذا في بحوالي تقريبا 10 سيارات كبيرة موجودة دخلت في الدار. هم دخلوا الدار يعني ما حكوا ولا مع حدا، فعصوا شوي يعني، كان مثلا قاموه هيك وراح هيك، خزاين فتحوهن بس هيك فتح ظلوا لمدة خلينا نقول نص ساعة وطلعوا، ما حكوا ولا مع حدا. يعني أنا اللي شفتهم راحوا على السيارة مش أقل من 25-26 واحد.
9: الإنزال جرى الساعة 12:00 مساء حتى السحر واحدة في منطقتين عمق ويطا وقريب من المحكمة والمجمع الأمني في 3 منازل لآل الدباسي. تم الإنزال على أسطح المنازل، وبالتالي دخلوا إلى بيت، قاموا بالتفتيش، وحضرت 7 سيارات عسكرية أخرى مليئة بالجنود، ودخلوا جميعهم إلى هذا المنزل. يعني شيء لم يحدث بالسابق، مما جعل جميع السكان يستشهدون ولا يدركون ويعرفون ماذا حدث وماذا يجري. هذه المرة الأولى التي يحدث بها هذا الشيء.
0: شهود عيان من يطا بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليوم عن هجوم شنته على قاعدة جوية في خميس مشيط جنوب غربي المملكة السعودية، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو في ينبع على البحر الأحمر. وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن الحوثيون إسقاط طائرة مقاتلة سعودية، بينما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط مسيرة أطلقها الحوثيون وكانت متجهة نحو مكة، وهو ما نفته الجماعة ووصفته بالافتراءات. عما تعكسه هذه التطورات الأخيرة بين السعودية والقوات الحكومية اليمنية من جانب وجماعة أنصار الله الحوثية من جانب آخر، تحدثت مروى جمال مع دكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام بالقاهرة.
10: بدأ أن تكون هناك محاولة من جانب الحوثي لجعل الاتفاق الذي كان قائما ما بين قوات الحكومة الشرقية يتحول من الجمود إلى الاشتعال مرة أخرى في هذا السياق، حتى برزت خلال الأيام القليلة الماضية استهدافات متواصلة من جانب القوات الحوثية للقوات الحكومة الشرعية، وتحديدا طردها من مدينة المخا اليمنية وبعض الجزر القريبة منها، بما مكن القوات الحوثية من الاقتراب من السيطرة على حركة الملاحة في منطقة بحر العرب ومضيق باب المندب، ليعد استنساخا للنموذج الذي قامت به إيران بفعله في مضيق هرمز.
11: ولكن هذه التطورات بدأت تتمدد لتصل إلى مدن ذات حساسية دينية كمكة، بالتأكيد أنت تتابع الأخبار عن إسقاط مسيرات في سماء مكة وما شابه، كيف تقرأ وصول التطورات الميدانية لهذا الحد؟
10: هو من الواضح أن هناك محاولات حوثية لاستهداف أبعاد جديدة داخل المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن استهداف مكة المكرمة ليست المحاولة الحوثية الأولى، وإنما سبقها محاولة أخرى كانت في عام 2017، إلا أنها تشير إلى أن جماعة أنصار الله الحوثي لا تكتفي باستهداف المنشآت النفطية، لا تكتفي باستهداف أماكن مدنية وأهداف اقتصادية أو أماكن في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
11: لماذا؟ مكة المكرمة. ما الفائدة العسكرية التي ستعود على الحوثيين؟
10: أولاً أن أكثر المدن تحصيناً وردعاً هي مكة المكرمة، وبالتالي محاولة استهدافها تشير إلى أن هناك
0: الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام في القاهرة. ومع استمرار المواجهات العسكرية في اليمن وبجانب مشكلات النزوح الإجباري، يعاني اليمنيون من انقطاع الاتصالات، ما يمنع الكثيرين من التواصل مع ذويهم أو الاطمئنان عليهم داخل مناطق التصعيد العسكري، وذلك على خلفية تقرير للأمم المتحدة تحدث بالأمس عن تأثر الاتصالات بضعف البنية التحتية، ما يعرقل التواصل بين اليمنيين في ظل هذه التطورات الأخيرة. وعن هذه المعاناة تحدثنا لبعض المواطنين اليمنيين.
12: أولادي بالمخا لا درنا أنهم نزحوا وما نزحوا، شل درنا أنهم لا مواصلات ولا تلفونات ولا لا مخنزحوا لمناطق ريفية، ما بلا كهرباء ولا انترنت ولا مواصلات معهم، ولا درنا أنهم.
13: ما نتمناه كمواطنين هو أن يعود التواصل بين الأهل وأسرهم في الساحل، وأن تتضح أسباب الانقطاع، لأن الإطمئنان على الأهل حق واحتياج أساسي لكل أسرة.
14: نحن لا نعلم على أي شيء على أخواننا في المخا، هل هم آمنين أو لا؟ الطريق مقطوع، الاتصالات مقطوعة، والناس في خوف، هل هم جائعين أو ضمانين أو شربانين؟ نحن لا نعلم أي شيء عليهم، الله يستر بس.
15: ابن أخي وأختي في المخا، ما إحناش دارين إيش حاصل لهم هناك، الوضع حرب، مقطوع الطريق، وما نقدرش أن نوصل لهم أو نتصل لهم ونطمن عليهم، ما إحناش دارين إنهم ماتوا أو لا، إحنا قلقين عليهم.
0: مواطنون يمنيون، ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرانج. إلى جولة الأخبار.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. مقتل 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال وأكثر من 60 مفقودا في انهيار مبنى سكني تقطنه عائلات في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والذي تعرض لقصف للجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة، ولا يزال البحث جاريا تحت الأنقاض. شاهد عيان.
17: 90 أسرة، إيش من السجعية وإيش من تل الهوى، كلهم نازحين وما لهم يسبور ولا لهم خيار. فجأة كلهم طبقت عليهم، في إيش نجي جثث وأطفال فوق 15 طفل كلهم تحت الأنقاض.
16: المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن اليوم أن الدفاعات الجوية للمملكة دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوبي مكة قبل أن تدخل مجالها الجوي المحظور. وجماعة أنصار الله الحوثية تنفي تنفيذ الهجوم، وقالوا إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15 فوق اليمن بحسبهم. ونزوح مستمر. نازح يحكي.
18: مشينا على الأقدام، انتقلنا إلى منطقة جبل حبيب مع زخات الرصاص والقذائف، وكنا يختبئين طبعا مقابل الجبال أو تحت الجبال.
19: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم عملية إنزال جوي خلال اقتحام لمدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واقتحم محيط منزل بحسب شهود عيان.
20: عمالة بتنزل الجنود على دار أخوي، دخلوا الدار يعني ما حكوا ولا ما حدا، خزائن فتحوها بس هيك فتح ظلوا لمدة خلينا نقول نص ساعة وطلعوا.
16: المتحدث باسم غرفة طوارئ مدينة النهود وسط السودان قال لبي بي سي إن انهيارا وقع في مناجم تعدين ذهب تقليدية في قرية الرقيق بولاية غرب كردفان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 عاملا وإصابة آخرين بحسب الإحصاءات الأولية، بعد انهيار 6 مناجم عميقة ومتلاصقة بسبب مياه الأمطار. كنت معكم مها الجمل.
0: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
21: يوميات الشرق الأوسط.
0: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
22: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: لابد أن مشاهد إنقاذ الضحايا من المبنى السكني الذي انهار صباح اليوم في مدينة غزة كان في صدارة اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي هند.
22: صحيح، انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات لجثث الأطفال التي انتشلت، جهود رجال الدفاع المدني إنقاذ الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض رغم الافتقار إلى المعدات اللازمة لذلك. كما نعلم هذه المعدات لم تدخل غزة منذ فترة طويلة. دعينا الآن نستمع إلى مقطع فيديو يوثق محاولات إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض. كانت الطفلة خائفة وتبكي بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشالها.
23: خفيش هترتاحي، هنطلعك شوية، يلا يا عمو.
24: بدك هذا البلاطة
25: رح طيها كلها.
24: ايوه حبها.
26: هنا معك يا عمو، هنا معك.
0: طبعا هي هذه البناية السكنية أصلا متضررة من جراء عمليات قصف سابقة، وهو حال آلاف البنايات داخل قطاع غزة، ما يثير المخاوف بشأن مصير هذه البنايات ومن تضمهم من نازحين وهم أيضا بالآلاف. لكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع هند؟
22: أعرب الكثيرون عن ألمهم تجاه ما يتعرض له أهل غزة خاصة الأطفال، متسائلين عن دور المنظمات الدولية والمنظمات المعنية بحماية الأطفال في إغاثة هؤلاء الضحايا وإنقاذهم.
0: ماذا عن المحطة التالية في هذه الجولة؟
22: من السودان وقضية المياه. كشفت غرفة الطوارئ جبل عيسى بولاية شمال دارفور عن فوق أكثر من 420 رأسا من الضأن بعد حصولها على المياه مباشرة، بينما تعاني هذه المنطقة من الجفاف وشح المياه. كما روى أحد أصحاب هذه المواشي أنها كانت تعاني من العطش، وعندما ذهب بها إلى بئر للمياه وتناولت المياه ولكنها نفقت بعد ذلك. دعينا نستمع إليه.
27: بحايمنا كان عطشاني، فالسبب والأتش أن احنا جبناه من البحايم ده في البير بعد ما شرب الموية، جان المطر حقيقة الوقت كان سخن شديد. يلا بعد ما شرب الموية بعد المطر ده حصلت الكارثة.
0: في الوقت نفسه كان هناك مقطع آخر عكس هذا الوضع يا هند، أيضا من السودان.
22: صحيح، فيديو لمواطن يعبر عن سعادته، مواطن في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، كان سعيدا بهطول الأمطار. دعينا نستمع.
28: مع الأجواء المسخرة ديات مطر مطر مطر عجيبة جدا.
0: ماذا عن المحطة الأخيرة في هذه الجولة؟
22: من العراق، حيث انتشر فيديو لمواطن عراقي يبادر بتوزيع العصائر الباردة على العاملين في الشوارع مثل رجال الأمن والباعة الجائلين وعمال النظافة في محاولة للتخفيف من حرارة الجو. دعينا نستمع إليه.
1: برد قلبك حجينا.
2: الله
1: والديك حجي بالعافية. يا والله عمي شلونك حبيبي؟ شلون الصحة؟ حجينا. عافيات والديك. تفضل عمو. بالعافية حبيبي. اطبق اطبق اطبق. يا والله شلونك حبايبي؟ والديك فوز. عافيات.
0: طبعا العراق واجه درجات حرارة مرتفعة للغاية تخطت أحيانا 50 درجة. أشكرك شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة في مواقع التواصل.
22: شكرا جزيلا. تريندينج.
0: قبل عامين اندلعت سلسلة انفجارات أجهزة اتصال في عدد من المناطق اللبنانية فيما عرف لاحقا بهجوم البيجرز، وأسفر وقتها عن مقتل أكثر من 35 شخصا وإصابة نحو 3000 آخرين. وقد أقرت إسرائيل لاحقا بمسؤوليتها عن الهجوم وأكدت أن مقاتلي حزب الله كانوا الهدف، غير أن عددا كبيرا من المدنيين سقطوا حينها بين قتيل وجريح. المزيد في تقرير مروى جمال.
3: أقل حق للإنسان إنه هو يعيش بأمان. نحن كنا قاعدين عادي ببيتنا، فجأة العدو الإسرائيلي سلب الأمان منا بكبسة زر.
22: لم تكن سارة جافال الشابة اللبنانية تعلم أن وجودها على مقربة من جهاز بيجر سيغير مجرى حياتها إلى الأبد. فمع حلول الذكرى الثانية لانفجارات الأجهزة اللاسلكية في لبنان لم تعد الفاجعة مجرد ذكرى بل واقعا طبيا موثقا. استطرقت دراسة حديثة أعدها فريق طبي في الجامعة الأمريكية في بيروت ونشرتها المجلة البريطانية لطب العيون إلى أثر الانفجارات على غير المشاركين في القتال من المدنيين، بعدما سجلت نسبة ملحوظة من الإصابات بين النساء والأطفال ممن كانوا على مقربة من أجهزة البيجرز أثناء انفجارها في المنازل والأسواق والمتاجر. سارة جافال مجددا.
3: مش خصنا كيف عملية عسكرية إذا المصابين أكثرهم من الأطفال والنساء؟ كيف؟ شو نحنا؟ شو نحنا مدنية؟ كنت مفكرة أنه مش ممكن أرجع أنه شوف أهلي وعائلتي واللي بحبهم ولا حتى أكمل درسي وحقق أحلامي، بس الحمد لله يعني رجع الله أنعم علينا بالنظر مرة تانية بعين واحدة. من أول لحظة تصوبت وقررت أني أقوم وكمل علاجي، أنا بعتبر هون أنه أنا قررت أنه هالإصابة ما رح تهزمني، لأنه العدو كان هدفه شو؟ هدفه يكسرنا، هدفه يعزلنا، هدفه يمحينا، رغم أنه راح عيوني، راح أطراف إيدي. ومع هيك أنا قررت أني لا، لازم أقوم ولازم أتعالج لكمل تحقيق أحلامي.
22: أكدت النتائج الطبية أن إصابات العين كانت الأكثر شيوعاً وشدة بين حامل الأجهزة والمتواجدين حولهم، إذ أدى رفع البيجر ونظرة الفحص السريعة نحو الشاشة عند التنبيه إلى وضع العينين في مواجهة مباشرة مع الشظايا. بيان طه أحد الضحايا.
4: نهارتها البيجر كان يعني وضع مش طبيعي، يعني هي عادة كانت ترن رنة خفيفة وتضوي أنجأ تضوي. كنا بمحيط غرفة واحدة عرفتها، بس إنه كنا اللي عملته حملتها بإيده وكبرة مثل عنده، قلت له شو بها جنت وفجرت، أنا عيني دغري طفيت. هذيك اللحظة كان كل الإحساس اللي عندي إنه شو صار، ولادي وين ولادي؟ ما غبت عن الوعي، بقيت واعية كل الوقت، حتى انه لدرجه انا لما كنت بالسياره كنت انا عم بفتح الطريق بايدي، يعني ايدي المشقفه كانت طالعه من السياره من شباك السياره عم بفتح الطريق. بعد ما وصلنا على المستشفى بعد تقريبا شي 3 ايام هن مش دغري يعني بلشوا الشغل بعيني، وهيك كانوا عم بيوقفوا نزيف، فكنت بعدني مش عارفه شو وضع عيني. جيب لي اهلي شوفهم قبل ما تطفي عين الثاني، كان عندي هالاحساس انه ممكن العين الثاني انه تطفي لانه كان عم ينزل عليها دم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. من بعد ما عرفت انه عيني خلص طفت، هلا اكيد كثير ازمت نفسيتي وتعبت، بس انه الحمد لله انه ضل عندي امل انه انا بعد عندي عين قادره اشوف اولادي فيها.
22: الصدفة جمعت الطفل علي عباس بالبيجرز مرتين، الأولى حين انفجر الجهاز في وجهه، والثانية حين أصبح تاريخ ميلاده يصادف الذكرى السنوية لاقتحام الانفجار عالمه. علي عباس طفل لبناني يبلغ من العمر 14 عاما.
5: ما كنت عارف انه عيني انصابت وعيني راحت الا بعد شي 7-8 ايام بالمستشفى. اكثر شي كنت بحب اعمله انه اقرا قران. بعد الاصابه بطلت اقدر اقشع منيح. الحمد لله هلأ رجعت على المدرسة وعم اتكل على حاسة السمع أكثر من النظر. الحمد لله ما عندي خوف من التليفونات أو الأجهزة الإلكترونية وبستعملهم قد ما فيه، بس شوف شي جهاز بيشبه البيجر بتذكر يوم الإصابة، بس الحمد لله مقطع الأمور. بصراحة كوني ما بقدر أقرأ بسبب ضعف النظر القوي وبقدر أسمع وأحفظ، بالمبدأ بدي أعمل طب نفسي. حسيت هالشي بيشبهني أني أسمع مشاكل الناس وهمومها ونتساعد على حلها.
2: لماذا تشير الدراسات الحديثة إلى أن الجراحين واجهوا تحدياً غير مسبوق في معالجة ضحايا البيجرز؟ ووصفت هذه الانفجارات بنقطة تحول في تاريخ إصابات العيون الناجمة عن الانفجار. دكتور علي شكر، استشاري زراعة القرنية وتجميل العين.
6: أعتقد أن السبب ليس فقط عدد الإصابات وإنما الطبيعة الإصابة نفسها. في حالة البيجر تحديداً كان هناك عامل مهم جداً، الجهاز كان قريب من مستوى الوجه واليدين، وبالتالي كانت طاقة الانفجار الشظايا موجهة إلى منطقة حساسة جداً وهي العين والوجه. أعتقد أن أصعب شيء بالنسبة لجراحة العيون أن يأتيك مريض وهو شاب وفجأة يصبح السؤال هل نستطيع أن نحافظ على أي قدر ممكن من الرؤية؟ أحياناً الفرق بين فقدان العين والمحافظة عليها يكون في الساعات الأولى. لم نكن نتعامل مع جرح واحد فقط، كنا أمام إصابة مركبة، شظايا وجروح في القرنية وفي بياض العين، مع إصابات في الجفون والوجه، وفي بعض الحالات إصابات ثنائية الجانب. نحن كأطباء عيون اعتدنا أن نرى إصابات مثل إصابات الانفجارات، ولكن ما وجهناه في البيجر كان نمطا مختلفا كليا. الدراسات التي تابعت هذه الحالات أظهرت نسبا مرتفعة من إصابات العين المفتوحة والأجسام الغريبة داخل العين. لكل إنسان حمل أثر هذا الانفجار في جسده وعينيه وحياته. نقول أنتم لستم أرقاما في تقارير طبية، بل قصص وحياة وأحلام توقفت للحظة ولم تنتهي.
2: سارة وبيان وعلي كانوا ممن توقفت حياتهم بالفعل لحظة الانفجار، فهل سمحوا لها بأن تنتهي؟
3: كنت عم قرر أنه بعد سنتين من الإصابة أنه رجع أكمل ماستر.
4: أنا الحمد لله لبنتي عم بعملها كل شيء، حتى أني بعدني بجدلها شعراتي بهول أصبع ونص اللي بعدن عندي. طبيب بتقول لهم ماما فيها تعملني كل شيء.
5: أنا الحمد لله ميسرة حالي، عم بظهر وألعب مع رفقاتي وألعب فوتبال، وإن شاء الله الله بيقدر لي أنه كف علم.
2: أقرت إسرائيل لاحقاً بمسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أن مقاتلي حزب الله كانوا الهدف، غير أن عدداً كبيراً من المدنيين سقطوا حينها بين قتيل وجريح. مروى جمال، يوميات الشرق الأوسط، بي بي سي.
0: بهذا التقرير عن عامين على معرفة بتفجيرات البيجر في لبنان وألاف الإصابات، نصل لختام هذه الحلقة من برنامجكم يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. كما نلفت عناية حضراتكم إلى أنه يمكنكم المشاركة بقصصكم عبر تطبيق الواتساب مع البرنامج على الرقم التالي 00201111309009، في انتظار تفاعلكم معنا ورسائلكم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروى جمال، في الإخراج النغم إسماعيل، وفي هندسة الصوت طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

سوف يظل حنيني أقوى مما كان وأعنف مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان.